0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله
1: العالمين.
0: وصحبه ومن والاه
1: الصلاة والسلام على سيدنا محمد
0: تشكيك خينا سال سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين أو سورتيك هم رجيك حفجار بلانك موخل لنجا ديخينين لنجا فرزكانا أم سورة قولترين سورة قرآن
1: وليرانا أوستين بهزائي كسوتا
0: وردتين
1: من درسة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: في عمس عليه السلام لسفرك لكاتب شودانا في عمس عليه السلام أوري لدايوك في فرمو ألا أخبرك بأعظم ما في القرآن اشتكي في بلم كعظيم تريش في القرآن جاء سورة فاتحة بوخفل هم سورة برزان لما كان عزل بوا ومعلومي برزتانا كقرآن ترتيبه كي هي صوت شواردة سورة ترتيبي سورة كانش خوا دايناوا چون ترتیبی آیت کان خواهد دایناوا، ترتیبی وش کان خواهد دایناوا، ترتیبی صورت کانش آواه دایناوا دست ترتیبیک پیوتره توقیفی. یعنی خواه خرمیتی آوا آوا داینن. نوی ناو فاتحة الكتاب. یعنی قرآن بود دست بیک آبوا فتح کری. بوی لتسلسل رقم یکا. رصوت واردکا یکا. و اعتماد نکرا و تسر پیوری زمان یعنی اگر به جوری زمان بی به جوری کات بی اقرأ بسم ربک الذی خلق اول پینج آیتی سورتی العلق او پینج ابراهیم یکم جار قرآن به وها تخواری به جوری زمان هر وها آخر آیت نوش و پیج وفاتی پیغمبر ها تخواری صلی الله علیه و سلم کافر می قال تعالى فرمي واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله فقراءيك شاء واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وجري زمن بأبواب أمل أخير القرآن أبواب أبوان في رمشي فرموا ضعوها في سورة البقرة بعد آية كذا قبل آية كذا أما بخنا سورة البقرة وقاش فلان آيات بيش في سار آيات چندين ناوي هي أم سورة فيروزة الفاتحة أم القرآن سبع المثاني أم الكتاب چندين ناوي هي أبي بزانين قولترين شعائر تعبدي نيوجة نيوج ببي فاتحة دروز نية رسول الله فرمي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب نيجي أو كسدروز نيا تواو نيا أقر فاتحيتي نخويني لحديث كترا أفرمي كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن لرا ناوينا أم القرآن لحديث كيف يشوى ناوينا بو فاتحة الكتاب كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج فهي خداج غير تمام هاتشي آيتك هاتشي نيجيك فاتحيتي أنا بو خداج واتت هواونية نقصانة نقصانة نقصانة رسول الله وافرمي جاء الراوي أم حديثة أبو هريرة بيعيك ابن التائبين أولي فرسي على قربان من وسكودة بملفش إمامة وجول إمامة كأقرم أي فاتحة بخوينم أويش عرضيك على ببيدني لدل خوتا هربي بيخويني أسرارك عجيبة يا أم سورة دايكي ما نران حضرت عائشة رضي خواهي لسر ولسر باوكي أجيبته على أخرمي خلقي سكالا عندك اللبي باراني أو صالة باران دوا كوتبو وهاتنا خزمة في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام أو سكالان أرستي أو كذو يا رسول الله شبكينو بآبينو بارانيو وخوتها نزان او مصدرتي دوري جيانا ببي او انسان ناتواني بجي رسول الله فرمي من بركم بو دروس كان بو فلان روج خوتان آماده كان خبر بابلاو بيتوا جنو بياو همو اچين داري بو دشت قوى نيجا باران يكي من بريان دروس كردو لو معاديك رسول الله فرمي تردو روجي تربو سي تربو نازانم حديثك باسيناكا تشريفي برد صحراو مسلماناني لقلا لبيا نيجي فرمو وفاش نيج خطبه دا فرمي خلقينا ايوا معاناتي او تانيك باراني امصال لچاو صالاني تردوا كوتوا وخوا سبحانه وتعالى امري فرموك دعاكي ووعدي داوك ولا من باتو جا دعايك فرمو فرمي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد اللهم أنت لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء اللهم أنزل علينا الغيث واجعل فيما أنزل قوة ومتاع إلى حين أم دعاي فرمو باران باري أقد دي قد بين أم دعايا بس آيتي سورة الفاتحة دس بيك لا روايتي صحيح إشاء أبو سعيد خدري أفرمي بلاي لسفر يكمام بلاي قومي كان روشتم خوي چن كسي كي لغل عبوا ليام فرسيوا أري درمانك تنفيه بو كيوخا كمان بو سركردا كمان بو رئيسي عشرة كمان مارفيا وياوا أبو سعيد خدري فرمي بلاي درمان من فيه وكان شيء درمانكتان فرمي سورة الفاتحة أبو سعيد خدري شو لا يسري أو كابراي أو كمار في ويداوة كان جاريك سورة الفاتحة بسرع خند وكابرا تشاقبو شونك هر خوي أبو سعيد خدري رواياتي حديثي كابل جوي خوي بسويتي رسول الله فرميتي فاتحة الكتاب شفاء من السم سورة فاتحة شفاء بو زهر وجهر بو يبهمو سقيكوا أو سورة بيروزي خين بسر أو بياوة وبياوة كتشاق بو أبو طلحة يكتل أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام أبو طلحة رضي خوي ليبل لجنغ كان بجدار بو لغزا كان لقل في غمر أبو صلى الله عليه وسلم أجرته فرمين ليك إلى جنگ كان وعلى أكثر جني بدرة الله أعلم فرمين ليك إلى جنگ كان في غمر ماندي صلى الله عليه وسلم أي فرمو يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين أمي أفرمو ملي دجمنا كان لي أدرى للاي تشبو للاي راستو لبيشو لدوو سريعنا فري للاي الملائكتو تنها بو دو آية كفي غمر إخوة أي خوين عليه الصلاة والسلام لرواية كترا يكيق لعرب كان هات خزمت في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم شاتمان ينبو بمسلمان درائي وبولاي كسوكاري خوي لرغي قدا لاي دالة للاي عشرتك فيانوتو للاي أوزات قوري وهاتوي امش منالك الشيط من هيا ايا هيتش فيه بو تشارة سر كردني ام شيطية شيطية ام منالة ام اصحابي ناوي عبدو خير عبدو خير خوي اجارتوا الفرمية ثبت عندهم ثلاثا سيشو ماما بميواني لبي فكنت أقرأ عليه مرتين كل يوم دو دو جار سورتي فاتحة بسرة دخوين بيانيان جارك وإواران جارك بس هم شوا چاك بو شيتي تيانما جالي رابو من درك برزان ام سورتي فاتحة اماني اسرار تيايا او تابو بباراني بكار هاتو كالين بباراني يعني هرچی دیار دیک، هرچی مصیبتیک، هرچی کشیک که همو ملت بگریتا و فنابری با او صورتا خواه سبحانه تعالی که با سبب و فریا کوتنی او ملتا به بارانی قیاس کری لسر او اما لافاو عکسی او مثلا بوم لرزی عاصفه یا هشتیک فاتحه سبب یک با او لابردنی او مصیبتا بكار هاتو بو لابردني تأثيري مار زهري مار تأثيري كيف سوري فاتحة لاتشوا وبكار هاتو لكاتي شرع وكسلاحك بكار ديت سبحان الله وبكار هاتو بو لابردني شيتي كواتب ونخوشي نفسي أهوان ترى ونخوشي لش أهوان ترى شيتي ترى ولا طبع لو نخوشاني كم ييؤس لي کواتی ما خلاتی که زور زور گوره کراوین قیمتکی نازانین پیشینان لهمو مسئله که دعوی برکتی هم کردایا سوره فاتحه هم دخویل لعقد نکاحا که ولی او کچا لگل او زاوایا که غیگا کون دزخنه دسیک سوره فاتحه خویلن یعنی بنای اخوا لما سباسي خواهكين سورة فاتحة عظيم ترين سورة قرآن بوا أو عقد دس في أكات تناند لعقود تجارتي شا كيشينان كفياوك تجارتي كي بكرده لقل يكيكا يا كرينو فروشتن ريب كوتنا لسر سعره لسشته بناوي خواب دس يعني خصد دس يكو سورة فاتحة اندخل هروها لهمو مجلس يكاك كوتاي مجلس كات وخلق بلاوي ليكر كش اويك بلاو ببنوا سوري فاتحان دخلن ام سورة فيروزا بريزان دس بي اكابا بسم الله الرحمن الرحيم شوار وشي او الفي اسم فريوة الرسول الله فرميتي مينوسا باء سين ميم بسم الله بناوي خوا الرحمن الرحيم بناوي خوا شون يكم كلام خوا كهات اخواري ابو پیغمبر عليه الصلاة والسلام فرموي اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم ربك الذي خلق كواتب بناوي خوا اما اخوينين بناوي خوائي ما أنوسين بناوي خوائي ما أجين بناوي خوائي ما أمرين بناوي خوائي ما كاركين بناوي خوا سعيكين بناوي خوا أنوين بناوي خوا إيشكين بناوي خوا كاسبيكين أو بسم الله أو بسم الله الرحمن الرحيم رحمتك عطائك إلهي بو إيما نوزده بيتا حتى يكي اللي في عشاكان أفرمي أمل تفسير وشتانية أما قصيب يا شاكيك أفرمي أبان الصكشي في بلهم أما لخطبة الجملة يبول الانترنت ناوي خطيبك يمنية عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ في عيكي فيرا بس عالمة لزمان أول أم قصي مرقتوا أفرمي يكي لصالحين فرمي أم نوزده حرفة علاقي هي بو نوزده ملائكي كإداري دوزخ أكن فأخوي تعالى فرمي عليها 19 نوزده ملائكة إداري أو حلقة في دوزخ أكن وخلقي راكيشن أويك بسم الله الرحمن الرحيم بلي وبيخة جيانيو بيعنيان كهلسي او بسم الله خاطر همو گوشکانی جیانی بسم الله على دینی بسم الله على عقلي بسم الله على روحي بسم الله على نفسي بسم الله على بدني بسم الله على عرضي بسم الله على أهلي بسم الله على مالي بسم الله على جيراني بسم الله على ذوي قرباي ايتر أم بسم الله بناوي إخوة ناوي إخوة لسر من ناوي إخوة لسر روحم ناوي إخوة لسر أقلم لسر شرف وناموسم لسر كسوكارم لسر خوشيستانم لسر دراوسيم لسر كسوكارم رسال أمتي بيغمّر صلى الله عليه وسلم أبو استقبالي رجاكتك أم بسم الله بقيت همو حياتك همو حياتي بيروزة بي جعفر مي أم بيتانا علاقيان هبو نوزده ملائكة نوزده حرفة چون أمي استنتاج كردو الله چون كبيرهما صلى الله عليه وسلم كرتي كان فياوي كيبيني دعايا كر أيوت ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك خوايا طبعا مكة العربية وترجمة كي أو معناي ضلنيابا ككما بيتو هولا دين يعني معنى كي نزيخين يعني خوايا حمد سنابوتو بشيوازك لائق بعظمة جلاليتو شكي مكة رتي باسمان كب همو کرداری چاکا کمروفایتی انجامی داو و انجامی ادا فتا روز قیامت چاکا کان باسکین چاکی همو مروفیک زائدن چاکی همو فیال چاکیک چاکی همو شهیدیک چاکی همو صدیقیک چاکی همو پیغمبریک هموی کو بکریتا و بکری با یک چاکا هشتای لائق نیه رفع کری با خوا اما نخوا جلیل اما نخوا گوری سبحانه و تعالی با چی ایمه چین هتا كرداري ورفعك الله أخوة سبحانه وتعالى أمن لطيفة الله لطيف بعباده أفرمي والعمل الصالح يرفعه كرداري شاكا برزك مو بوشي برزكاته وفيوستي بيتي نخير إما فيوست من برفع درجة بو طريقك عمل من قبول كرا إما درجة من برزبيته نرخ من زياتر أبي وبها من ودرست أبي وكرامت من قورتر أبي لله أخوة سبحانه وتعالى جاء رسول الله فرمي رأيت 32 ملكا سيو أون ملائكة بيني يتبادرونها أيهم يكتبها أولا كام ينزو تربينو سيدوائي بوان ننسرة شكا ملائكة برنامي كلايا أقروا عبدا أو جنا أو فيا وايكر وايبو بنسن وایکر آوای بود نوسن. امیان بیکن بدجار، امیان بیکن با پنجاجار، امیان اجرکی وای. کودی للا، شفریکی للا. لعلم خواهی دراوگو ملاکت. امیان کبیست ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك نان زني. لحديث كافر می چون آسمانی دنیا برزبون او. یعنی الارزیان بجیهشت. وتیان ای پروردگار. شکی وای و تو عبدی تو چونی بنوسین خواهی گوره فرمی اکتبوها کما قالها چونی و تو اوهابی نوسن حق تن نبی ایوش نازن پاداشتا که کنه جا او صالح او که خواناسه فرمی که پیتکانی اجمیرم 38-39 پید درچه که رسولا فرمی سی و اونگا ملائکتن بینی علاقه بو سی و اونگا پیتی که او پیاول دمیها تو تدره بسم الله الرحمن الرحيم كلمة الله أو لامي كفيوت اللام مفخمة إما الكردية لامي مفخمة منزورة يعني الله أو لاميك أو خلوستي لسرة العربية تنهى لناوي الله لامك بوت الله لغير لفظ الجلالة هموي لامي مرققة العربية بعض جار أبيستي لهند قراءة على صلاة أول اللغة قريشنية مفروض أبلي صلاة همو لا مكان رقيق ناسكن إلا أو لا ميك لنا وشي الله ليرا قاعدة لغويش من هي أقر آخر بيت كيش وشي الله كسربو أو الله بخفيفي أو تري بسم الله لا مكابته بخفي كلمي الله زمان وانا كان وكو الخليل بن أحمد الفراهيدي وكو غير أبيش وكو سيبويه ألين أما وشيك غير كلمة غير مشتقة يعني لو شيء ترى ونهات وزور سر بخويا خوي جورا هاري بجادو بخوي الفقي بفرنا أبيب لله لا مقي بفرنا أبيت له أو يتريش بفرنا هرها أكهو همو إخوايا سبحانه وتعالى زانعين فرمون اسم دال على الذات الإلهية الله وشيك أما جبو ذاتي الله أكاد واتا همونا وكاني أقريتوا وهمو صفاتي أقريتوا واسمي أعظمي جقريتوا إما ديسان أسراري أو لفظ جلالي نازانين كرتي كان في غمر عليه الصلاة والسلام لقال أصحابي لجنجك أقرانوا نام رابو أو جنج نام رابو غزوة بني المصطلق لقرانوا زور ماندوبون قيش نشوينك أقران بو سيبر توزيب شوي تيابا إسراحاتي تياب كان لصحراشا يا أقريبو هناي برديك يا دركيك ودرختو شتي تياني بلام هل دير درك برزن سيبري توزي قورترا لدركا نزمكان درختي كي وهان دوزيوا ك باشترين سيبري هبيت وتياني يا رسول الله علي إسراحتك في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام شو أو شوينو أو أني بلاوي عندي كل هكس اللي فنايك أو دركا مجال هبوك رسول الله شمشيركي تيا بسريا هالواسي دعي ما ويك تومس يكي لمشركة كان مراقبي في غمركة فرستي لبين بيكوجي بابتا كمان بشيدو هما لو تشك خسن سر سورة الفاتحة أم سورة بيروزا كخوي تعالى نازلي كربو في غمري خوال لمكة حوت آيته ببسم الله الرحمن الرحيم دس بأكات بسم لرا نكريك مفردة ومضافة واتا بناوي الله بناوي ذاتي الله بناوي همو ناوكاني خوا دست بي أكم أو خوايك الرحمن الرحيم رحمتكي قشتي بو همو مخلوقاتي ورحمتكي تايبتي هي بو إيمان نارن الحمد لله رب العالمين الحمد بألف لام واتهمو جورا نعمتك للان خواوي وتنها خوا مستحقي استايشي حقيقية أو خوايا سباسي أكين بو ذاتي خوي وبو أفعالكاني چونك أفعالي خوا سبحانه وتعالى هرجز لسنوري عدالة درناچه هرجز لسنوري حكمة درناچه وهميشا لسنوري فضل إحسان برجوان دي مروف دايا الحمد لله سباس بو أخواي كهدايتي يين وإمي خست السرديني في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام أم الحمد لله رب العالمين ووتمان الحمد لله لدرسي بيشوى ميزاني إنسان بر أكات ميزاني عملي لرجي دوايا بر دبيد الحمد لله كاني لسر دنيا كإله وشيكي زور زور قوريا كرتي كان رسول الله عليه الصلاة والسلام مفرزي كي ناردبو إمام عليشي تيابو سلام إخوائي لسر زوريا بيشو رسول الله دلي كوتا مراقا وفرموي أقر هاتنوا بجوري سباسي خوا أكم كا خوا بي خوش بي ورازي بي بي كاتك أو مفرزي أو سرية بسلامتي هاتنوا رسول الله فرموي الحمد لله رب العالمين عرضیان کریا رسولاتو فرمود به شوازی سپاسی خوا اکم که خوا پی رازی به فرمی هو ذاک یا هو هذا او کما قال خوی اوی که خوا پی رازی ابید و تا الحمدلله رب العالمین زور زور گوره رسول الله علیه الصلاة والسلام هلغري آلاي سباس استعيش لرجي دعية حامل لواء الحمد عليه الصلاة والسلام كواتا كي لرجي دعية نزيكي أو آلاي أبيتوا كي زورتر نزيك أبيتوا لو آلاي لهلغري أو آلاي عليه الصلاة والسلام أو كسيك لدنيا دا زور سباس إخواء أكاد واستعيش إخواء أكاد ونعمتكاني نابي إيمان لنا راحتيا ولا تنغانا أو نعمتانا من بير بشيتوا همو كسيك توشينا راحتيا بي همو كسيك خرسايك رويتي أكا تنغو تشلميك رويتي أكا لجيانيا وكخوا أفرمي لقد خلقنا الإنسان في كبد إنسان لمكابدة ولمعاناة ولنا راحتيا دجي بلام نابي أو نعمتانا من بير بشيتوا لأخواناسي كان برسي كي إما أنسرين بحامد للاي خوا بس فاز جزار للاي خوا أنسرين فرميكاتك كسربيتشي نكين بهوي بكارهناني نعمتكاني خوا ألا تعصي الله بنعمه كاتك إما مخالفيك كين بشبياو شأفرت كسيري جنسي برامبر أكاد ولذتي لأبيني ومقابلكنا محرمة أو معصيتي إخواي كردو سربيتي كردو بهوي شيء وبهوي تشاو تشاويج نعمته هروها دست هروها زبان كأمزبانا نعمتك لنعمتك كان إخواي قورا إمين معصيتي في أكين ودرويني ناموس وشرفي خلقي في أدرينا وأوانا هموي أبيت مايكا دور بين لسجلي شاكرين فنا بخوان الحمد لله خوي تنها الحمدك بقرت وبخوا هل لخدي خوي أم آيتك توحيدية كواتها هر خوا مستحقية ويا بلام ليرا لطيفيك ابن عباس فرميتي بجواني أزان ليرا باسكين أفرمي إن الله قرن ثلاثا بثلاث خوي قول سيشتي بيوسكر دوب سيشتوا قرن طاعته بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وقرن الصلاة بالزكاة وقرن شكره بشكر الوالدين سيشتي بيوسكر دوبا سيشتي ترى إطاعتي خوي سبحانه وتعالى بيوستي كردوبا إطاعتي بيغمرك وعليه الصلاة والسلام وأتوي إطاعتي خوابك وإطاعتي بيغمرنك يعني إطاعتي خوي نكردو أوي كنيج بك وزكاة نداوك أوي نيجي نكردو أوي سباسي خوابك وباكودايتي بيرتشيته وسباسيا نكا يعني سباسي خواي نكردو فاشان رب العالمين همو بيغمران كبارامنا تول أخوة سبحانه وتعالى أو زاراويان بكار هنا وزاراوي رب ربي ربنا يعني أي فرورد قارا أي أو ذاتيك تربية من أدي وتربية إخوة سبحانه وتعالى كالمربية جل جلاله الرب سبحانه وتعالى هندكي قشتية وكو أندازة جيري وكو دروس كردني مخلوقات كان وكو دابش كردني رزق روزي بسريانا نعمة أسباب هداية هو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى وللايكي تلو التربية كي تايبته بو أولياء كاني أوي جبريتيا لا پرورد كردنيان بسمع طاعة فرورد كردنيان بعقيدة فرورد كردنيان بإيمان فرورد كردنيان بصبر فرورد كردنيان بخوشويستي بنعمتي تايبت ببخشيني لذتي مناجات لذتي ذكر هنانيان ببازني محبتكي سبحانه وتعالى هروها باراستنيان لمعصية قوركان لكبائر لهمجور شرك رب العالمين أو خوايك همو مخلوقاتك محتاج أو ذاتي وسبحانه وتعالى همو كاروباري مخلوقاتك كان بدز أو جل جلاله مالك يوم الدين أو إشمان باسكر لدرسي بيشوا أو روجيا كباشا كانوا عوامي خلقي همو يكسانا أو روجيا كهمو مروفيك وهمو جنك أتوقي وأترسي وخاضع ملكك أبيبو عظمة جلال دصلاة عزة إخوة سبحانه وتعالى وهم مروفيك وهم جنيك لو رجدا بتماي عفو ليبردني ذاتي الله سبحانه وتعالى مالك يوم الدين إشارتك بو زندبونوا دليلك بو زندبونوا إياك نعبد وإياك نستعين تنها تو أفرستين وتنها داوي يرمتي لتو أكين لذاتي تو چونك تنها ذاتي تو شايستي فرستش باب هشتی جنبه و جهنمی شدان نبه هر خود ای پروردگار شایسته عبادتی سبحانک جهند یکس و هستکا پاش ماویک پاش تمنی کی 45 سالی غرور یک ایگره علی اونگه هزار نیجم کردو اونگه سال شو نیجم نفوتاو اونگه سال نیجی ضحم لدز نداو سننی رواتب همي لكاتي خويا كردو فوجوي سنتي دو شمانو فين شمان اما حالتي كاتوشي هندي كس ابي برو شطحات اي باب هنا بخوا ملام اما ورد بينا ولم آيتا اياك نعبد واياك نستعين يق آيتا واياك نستعين او شطحات راست اكاتوا او انحرافا راست اكاتوا عقيديكي بخت اداب انسان اگر معونو يارمتي خوانا بوايا خواما نا افرست لولا كما صلينا ولا صمنا ولا زكينا اگر خوان بوايا نما نتواني نجي بوبكين نما نتواني عبادتكين هموي بيارمتي او بتوفيقي او سبحانه وتعالى او خوايك اگر لسر پشكوي اگر سجدي بوبرين تاروجي دوائي هشتاي ناتوانين حقي نعمتي بوب جارين وجل جلاله بويا علماء كانوا اهل علم افرمون لا يستقيم إيمان عبد حتى يتبرأ من حوله وقوته إيمان جيجير نابي لدلا تاوكو تبرانكي لا هيزو دا صلاة اعترافنكي كهيج نقيت أو حالتك اعترافكي كهيج دور دا صلاتك بينية أوي كهتا همويه خوايا بل لحظي ليد سنيتوا أو كاتوا بصفر واتوا ما بكم من نعمة فمن الله چونکه فخر کردن براستی با لشه کی صاغ یا با دسالات یا با ثروت و سامان یا با علم یک اگر انسان فخری کر بو او دلیل یا کم عقلیه فنا بخوا یا کم ایمانیه فنا بخوا اهدنا الصراط المستقيم پاشان خوای پروردگار فرمان اکا چون داوای لبکین و داوای چیپ کین اهدنا و ات توفیق من بده چونکه ما ایمان نارین داوای هدایتی تایبه دکین داوای هدایتی توفیقی اکین و کل درس یکا باس مان کر هدایتی گشتی هیا بو همو مخلوقات اکن و هدایتی تایبه تایبه بو ایمان نرکن اما داوای او هدایت تایبه تا اکین او موفقیت اکین برو صراط مستقیم اهدینا الصراط المستقیم صراط یعنی ریگا بریزن و اشتوانين بحرف صاد بيلين صراط و اشتوانين بلين صراط هدوك الراستة هدوك قراءة معتبرة اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم هدوك الراستة فلام اغا داربين اهدنا من جملة بولا امامك بداخوا اهدنا علي او غلطة نابع يا الى قلاب اهدنا كسرية صراط ليرانا صراط مستقيم يعني دين إخوة يعني قرآن بيروس شنك لفرموديك في غمر عليه الصلاة والسلام كأفرمي ستكون فتنون قيل وما المخرج منها يا رسول الله أفرمي كتاب الله وباشن وصف كتاب إخوةك وإنه ذكره الحكيم وإنه الصراط المستقيم رسول الله بيناسي قرآن كردوبة شيبة الصراط المستقيم كوات أخوة هداية من بدي وتيجيشتني قرآنكت

0: وسلم.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: و چندین معنی تری هەیە، یعنی ڕێگەی ئیمان ناران. پاشان ڕوونی ئەکاتەوە بۆ من ئەو سێراتی مستەقیمە خاوەنەکانی کێن، ئەهلی ئەو ڕێگایە کێن؟ صراط الذين أنعمت عليهم أو رجاية أو دينية كبخشيت بو كسانك نعمتت نعمتي إيمانت بي بخشين أنعمت عليهم أنعمت عليهم ملاحظش بكين ليرا داوا كردنا كانش بس شويكي جمع اهدينا كويا يعني هداية من بدي توفيق من بدي واتأونيش خينا جن بیا پیاو با تنیا لجوری که بی با بان شاخی که و بی لبیا بانی که بی با تنیا بی با شیوی جمع با شیوی کو دعوا اکا لخوا او اشارتی که آماجه بو اوی که امتی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یک وحده فکری هیا یک وحده شعوری هیا بی هستت هستی که کوملایتی بی هست به همو مسلمان یک بکیت ام صراط برزان لدنيا دا علاقه كي هي لقل او پردي صراطي كا سريكي لدشتي محشرة و سركي تريب و نو بهشتا ولي نوانيانا او جهنمي كخوا سحبي اكاو اكويتا او بينا و فنا بخوا او علاقه چونا صالحين و اخواناسان و اهل عرفان افرمون فرين وكي لدنيا دايا رسمكي لآخرتايا أنجامي أو فرين والليرة أدري أو پلپليو خيرايو يا دوا كوتنو يا پنابخوا كوتن خواروية بسر صراطك أو الليرة تو كوتويت همو من خاطريك ودالغيك الشيطاني رومان تيئكا لكاتي غفلتا چون هواي پاك دوری لشمانی داوه او هوایه هنده جار پیز ده به تپوتوز هنده جار میکروباوی ابه هنده جار گرمه هنده جار سرده هنده جار دوکالی تیایه هنده جار تمومجه مرجی همو جار پاکو خوابین به هر و هوایه که معنویش دوری روح مانی داوه او هوای معنویه جار بجار پیز ده به بشوازیک برشبایک کخواناوی ناوه طائفه که شیطانی إن الذين آمنوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون إيمان ناري راستقين كاتك أو دالغيب ويدخيران راي أقرب ذكر وأستغفر الله سبحان الله لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله حسبي الله ونعم الوكيل نايل أو دالغ خراب الشيطان يبر دوام بيت حتى خيرات لناوي بري خيرات أفريت ولا سر فرد صراط وإلى حديثات وغندية كزوك أبو بكر الصديق وغير أبو بكر الصديق وكو تشكي بروسكا أفرين وبسر فرد صراط وغندية كجوكو ماين لغارغارين أبيتو غندية كش برا کردن و هنده بپی و هنده بگاگول چه و اما اعتماد کات سر ام صراطی التزامی خوی لدنیا دا اهل ام صراطا برزن هر بونی صراطا کش دلیل که بو بونی پیغمبرایتی یعنی او رساله او پیام موجوده تو داوی اکی که خواه موفقت که بو تیگیشتنی بو عمل کردن بو پیامه اما دلیلی بونی پیغمبرایتیه بویا ام سوره بر گوریا سوره فاتحه تعدیل ثلثی القرآن و کل درسی پیشوا باسمان کرد دول سرسی قرآن اهلی او بازنیه که خوان نعمتی ایمانی پی بخشیون بریتین لپیغمبران و صدیقین و شهیدکان و پیوچاکان و من یطع الله و الرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين جاك واتلي راه خواه سبحانه وتعالى توجيه مانك كدعوات كين بچين أو بازنيوة بر نعمتي خواه بكوين كسر كردايتي أو طائفية أو كوملا أو منعمكان بريتيا لا بيغمران سلامی خواهن لسر و خواه سبحانه وتعالی توجیهی داو با رسول الله علیه الصلاة والسلام توش داو بکبچی تا او ریگه اولائی کالذین هد الله فبهداه مقتده ام انتماء بو او کاملا او اطاعی بو او کاملا انسان برز اکاتو برو بهشت سلمان فارسی بو انتماء بو ولاء بو او کاملا بو با اهلی بیت بلام ابو لهب که بنسب مامی پیغمبره لبر اوی نهات او بازنه و هیچ قیمتی کنیه و هیچ ناوی کنیه و بلکو اچیت دوزخ جا خواه سبحانه تعالی توجیه من اداتی و امر افرمی که لپینج فرزکان مانا که ایکین لشو روژه که حفر رکعته حفجار ایما سورتی فاتحه اخوینین حفجار داو اکین لو بازنه ابین ولاء انتماء من بو منعم عليهم به شين ريزي الذين أنعمت عليهم ولا چونك تنها كومل برزن لدنيا دا لسرزمين تنها كومل كيك خواب ناسي ويك خواب پرستي أمتي پیغمرا صلى الله عليه وسلم أو أمتي كأمتي أنعمت عليهم ولا همان كاتي شاحف فجار داو أكي لا ندين لو توحيدة لا ندين لو يكخوانا سينا نبينا مغضوب عليهم نبينا ضالين لبيغمري أنفرسي عليه الصلاة والسلام كاتب سرمعين يكوبو يكيق لقوم بني العين ليبرسي أما لچندين مصدراها ليبرسي يا رسول الله مغضوب عليهم كين فرموي جولك كانن أي ضالين كين فرموي نصرانيا كانن وابن أبي حاتم أفرمي هيج خلاف يقني لنا مفسرين كوا مغضوب عليهم جولا ككانن وضالين نصران يكانن وباشا في غمر إخوة أفرمي عليه الصلاة والسلام أقر إمامك قيشتا أو يبلي ولا الضالين أو بلين آمين بلين آمين فقولوا آمين يحبكم الله خوائي ترئي ويخوش أوي وهول بدن كأمين كتان لقل أميني ملائكة كان بي بو إخوة دعا كتان قبولك كبتان خاتريزي الذين أنعمت عليهم لبيغمار ينفرسي صلى الله عليه وسلم آمين يعني چي فرمي ربي افعل يعني خوايا بو من بك خوايا ولا من بدروا جالي را خالكي زور قرن هيتكا أكم كجو بيستن بن ليراك ألين خوايا بمان پاريزة لمنهجي شركيات لمنهجي يهود و نصارى معنى اواني اما تفنيك هلگرين و بكوين كشتني يهود و نصارى محافظي پيناس جياي لشر و لقتال اما دعوة اكين كانتماء من وولاء من وخوشوستي من بو اهلي انعمت عليهم به معنى أوني إما محاربي غير أوان أكين بالرزان انتماء من يعني بارستني هوية كمان يعني محافظي عقيدة كمان محافظي دين كمان يعني زيادة الروني كما براي بالرزم يا خشكي بالرزم تو دو كرة هيا كرة كان روشتي زور جوان وبرزة كرة كي تريش يعني هجار بجار هلا أكاد اچه قمار اکا اچه عرق اخواته و تو هول دی یکم اکیان بپاریزی پیلی اگر براکت توی برد بو خوادنه و نخویته و اگر توی برد برو قمار کردن بقصی مکا بلام لهمان کاتا پیلی او براتا نصیحتی بکا اگر هرچی کیویست مساعده و یارمتی یارمتی بده پشتی نیل عرز براتا اما منهج یک سیستم یک دا انری بو پرسنی یکیک بو پرسنی خیزانیک ای امتیک نابی منهجی که هبیت بو محافظی سیستمی عقیده کی ام سیستمی عقیده اوها اپاریز ری که امر رو جان حفو جر بلین خوایا لگل امتی توحید حشر من که بمن خرنا امتی الذین انعمت علیهم معجبون با پیناسی شارستانيات للاين مفكري وفيلسوفي فرنسي لهمان كاتا بيناسي مفكر فيلسوف ألمانيا كان فرنسيا كان شارستانية دوا بيناس أكن بيناسي أكن ألين هاوكاري كردني كومل مروف بو آودان كردنوي زوي لپیناوی گیشتن به برسترین و راقیترین استیجان هاوکاری کامل مروف بو آودان کردنوی زوی لپیناوی گیشتن به برسترین یا راقیترین استیجان المانیا کان الین هاوکاری کردنی کامل مروف بو آودان کردنوی زوی لپیناوی چندین جوری جان امیان تنویعه چی علیه هندی کس رازی ابی با راقیتیه لبر او ابی چندین نمط و جوری جان هبه با ازادی هبه لحل بجاد نکنه گرنگ اویا هاوکاری لگل آودان کردنه و اما ابی تا بناغی شهرستانیت بین سر ام دو بناغی ام دو اصلا ابینی هر دو کی اصلا للای ایمه لإسلام تعاون آیته و تعاونو على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان هاتشي شاكي تيابي وخيري تيابي بو تاكو بو كومل بجدار بن تيايا وهاتشي زرر مندا بو تاكو بو كومل تعاوني لسر مكان وبجدارنا بن تيايا اوي تريشان آودان كدنوا إنسان خليفي خواي لسر زبي واجبي اويكا دنيا شاكات بإنسان كانوا و آياتيك أفرميه هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها خوا سبحانه وتعالى دعوتا ليك آودان كدنوي زبيب كان استعمركم يعني طلب منكم تعميرها كوتأودوا بناغيك حزارة دروستك بناغا لدينا كمانا أنجاب الرزان أو تعاون أو هاوكاري كومالي مروف أو هاوكاري چون دروستا بباب زانين ممکن نیه دروز ببی اگر او کاملا پیک و نجیم و تا نتوانین ایمه هاو کاریب کین اگر پیک و نجیم پیک و جیان مبدأ ام پیک و جیانش پیوسته بچه و ممکن نیه تو لگل خلقی بجید اگر ریز لی نگرم یا ریز یعنی نگید که و تا اویش علقه که پیوسته با علقه کی تر ببناغه کی تر و بنمای کتر کپی او تری ریز و احترام او ریز و احترام خواب جمان خاته و او منتی ایوانی او منتی خوایا داویتی به همو بنی آدمیک ولقد کرمنا بنی آدم او احترام او ریز خوا داویتی به همو مروفیک نوک هر ایمان نار بنی آدم هموی کرامتی هیا بلام لیرا او کرامتی او ریز و احترام چون گوره ابید چون تفعیل بیل جیانه چون دیتا واقع و با عملی کردنی او رزو احترامه الا ابی یکتر ناسین یک هبه تعارف یک هبه بس سرزارکی تو احترام یک ابی بو همو کس بلام که یکی نی ناسی تا سنور یک رزیل اگری بلام اگر حتو ناسی دانید اما انسان یک خوی فوتانو با تو خوی فوتانو با گلو نشتی معنکی
1: ولی رانا أوستين بهواي أوي كسود تاني ورقت بلم درسا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

اشکره لای همو ایمانداره که قرآنی پیروز اصل و مرجعی یکم با تیگیشتن لدینه کمانو. تنها اوی شخوای گور وعدی پارزگاری داوه للناوچون و تحریف. و وظیفه سرور من صلی الله علیه و سلمو سیرت و فرمودکانی بیان و پیاده کردنی قرآنی پیروزه بدقی آیتی بالبینات و الزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون سورة نحل آية 44 وات قرآن من بو نازل كردوي تا بياني كي بو خلقي دي خونا بيت سرور من شتيكي كرد بيت يانوت بيت پيچواني آيات قرآن واغر كرد بيتي هرب آيات قرآن آغادار كراوتوا وقل دي لكاني جنگي بدر يان نابيناكي سورة عباسا جا اگر فرموده یک من برچاو کود بظاهر پیچوانی آیتی قرآن بو وک او فرموده من بدل دینه فقتلوه ام فرموده پیچوانی آیتی لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی سورتی بقره آیتی 256 و آیتی لست علیهم بمسیطر سورتی غاشی آیتی بسدو و فرموده ستفترق أمتي إلى 73 فرقة أم فرمودي بيتشواني آيتي كنتم خير أمة أخرجت للناس فرمودك علي أمتي من لجولك وقاور خرابترن أوان بونا حفتاو يكو حفتاو دو كتي أمتي من أبنا حفتاو سي دي قرآنش أفرمي أمتي تو باشترين أمتن دي برزان أم جور فرمودانا يان فرمودي بيغمبر نينو بيدنگ بين برانبريانو لناو خلقه باسيان نكين يان ما مصاي دلسوز و شارزا و ليزان بشيوه يگ ماناي بكات كبگون جي لگل قرآنك داو پيچواني نبيتو نبيتا كيشل نيوان مسلمانانا بطايبتي هول بدين بآساني اهلي ايمان تكفيرو تفسيقو تبديع نكين چونك سرور من بوتني لا اله الا الله للاين كافريكوا بمسلمان حسابي كردو نارازی نوان برانبر اسامه که کشتی جا اگر مسلمان اک تاوان و گناهی لبین را حولی آموشگاری بدره نک بغزاندنی و در کردنی لدین و دروس کردنی تفرق لنیوان مسلمانانا تنها لسر ناوی جیاواز با قرآن مرجع بیتو فرموده و فتوای پیشینان و زانایان من بیان و رونکروی قرآن بن چونکه قرآن معصوم او جگل قرآن معصوم نیو احتمال فرموده نبیت.

سيدي استغفار ام ذكرى غوري ذكركانا هر كسيك لبيانان و اواران دا بيقين و بيخوينت لو شو رجايا بمريت اچتا بهشتوا

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بنراني عزيز وخوشويس لهر كيو يكن دمان بينن يان يو بيستي امن جوان ترين صلاوي خواي يورتان لبيت امروتان پر خير وخوشي وبركت بيت خوشحالم لا برنامه كي تري دوكات جمير لقلتان دبن بوتا وتو كردني پرسا گرمو گرنگاكاني روش يكم روشي ياخد باوابلم يكم باران باريني امسالو يكم باران باريني پاییزیش لهمو لایق مبارک بی و خواهی گوره بی کاتا مای خیر و برکت و خوشی و آودانی با کردستان من دست بیک وک همیشه لکرتهی حوالکانی کات جمیر نو و دست بیکین

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدت.

مسلمان صوفي مسلمان و دجنية في مسلمان جمن الدنيا او الروك لو بصير بدم علي خدا و پروردگار ما اسلام آين مو محمد پیغمبر ما دخواه لسربه و ايمان دار و مسلمان بنفس قرآن براو خيتويا انما المؤمنون اخوة فأصل بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون سورة حجرات آياتي ده عاملت أبيت قنيبيد لقالي أشداء على الكفار رحماء بينهم جاتي فتح آيات استنو أقل لفرو دينا وهندي هم هبيت بيو لنا وفيسبوك لنا وناحزاني نكد باسم نكي كودل سوزانا نعمي تايبت بوخم دي يان هر ريقه يكتواني هلاكم راتوا نقم حالتي يستاهندي مو إيمان دارن بو نتجي غير نود جايتي يكل برچاوي ناحزان ما لقيامة فوتان بترسن كخواي متعالي بتينوي يقوش لقل أكاد كبيلي بينوسي يان لفيسبوك يان لهر شويني هستي مسلمان برين داركيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد سورة قاف آية جدة رحم بتنهاي خوك لقبركتو مفروز مؤمن داران يكبر بن المؤمنون ومنات بعضهم أولياء بعض سورة توباء في حفتابيك أما نصي آيته إجادي تدانيه

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: محمد صلى الله عليه وسلم سنوري آوابوني خمو بيري رزقاري إيمانو رهي لباراني رحمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
1: سلامي إليك صلاتي عليك رسول السلام
2: عليك السلام
0: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعده.

0: Mîderanî xoşewîst, Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Xoşewîstan, babeti rabirduman leser çoneti bekarhenanî AI bû ve zîdekî destkirt bû ler rov fikrî û exlaqekê û karîgerekanî leser mirov. Emro behs lawa kin ke katek ke min emewê bedwayî pirsyarekî şer'îya bigerim ئەپرسم لە AI چ وەڵامێکم ئەداتی و معریفەی من بەرەوکیوە ئابات یان ئەوتانی من قوتابیم لە زانکۆ ئەمەوێت دیراسەیە بکەم یان ئەوەتانەیە مامۆستام لە شوێنێک باسەکەی خۆمی ئەدەمێ AI بۆ مڕەکە خاتەوە لە دەخاڵەکە داوای لێ یەکەم و ئەو دەخاڵەش بە هەمان شێوە پێی ئەڵم بە فڵان ڕێگاوە بۆم بنووسە و فڵان ئەدیلەم بدەرێ و فڵان بەڵگەم لەسەر فڵان شت بدەری تێیدا حتا کۆتایە لەگەڵی ئەڕۆم ئەمە ئەو کاتە چی لە معریفی من ئەکات و ئەگەر بێت و ڕاستەوخۆ لە تێزێکی ماسترنامەیە یان لە دکتۆرایە بە بەشداریکردن لە یەکێک لەو بابەتانەی کە ڕکلامی بۆ ئەکرێتن و متیا بەشدار بوون بڵێم بەحتێکم بۆ بنووسە لەسەر فڵان بابەت بە کاملی ئەمدا تێ و ئەو کاتە چی ڕوودەدات یان ئەوەتانێ کە لەمۆ پێش چەند جۆرە هەواڵەکم بینی یەکی لەو هەواڵانە ئەو بوو کە ئافرەتێک لە یەکێک لە وڵاتانی جیهان چەندین شوێنی کردبوو کە نەخۆشیەکی هەیە کەس بۆی دەستنیشان نەکرابوو لە پزیشکیەکان بە حیساب خۆیان کە چی ئەو بە AI دۆزی بوویەوە لەلایەکی ترەوە ئەوشم بینی کە ئافرەتێکی داخل خەستەخانە کرابوو بۆهی ئەوەی کە داوای لە AI کردبوو کە نەخۆشیەکەی فلانشە چی بخواتن خواردبووی داخلی خەستەخانە کرابوو ئایا AI معریفەی مرۆڤ بەرەو کوێ ئابات لەم بەرنامەی ئەمڕۆمانە باسی لێ وەکەین بەمانداری بەڕێز دکتۆر مەسعود و دکتۆر ئەخوناو و دکتۆر یوسف و دکتۆر یوسکایتانی زۆر زۆر بەخێر بن سەر سەران و سەر چاون یاخوا بەخێر بن یاخوا بەخێر بن لە ئەڵقی ڕابردووە باسی ئەو بابەتەمان کە بەڵام ئەمڕۆ بابەتە معریفەکەیە تشمە خزمەتی دکتۆر دیسکاریتانی دکتۆری بەڕێز کاتێک کە من بابەتێک لە AI ئەپرسم لە هەزری ئیسلامیەوە ئەم بابەتە تەبەن لە ئەڵقی درشە باسمان کرد کە پەیوەندە بە عەقڵی خۆمەوە من چۆن لێ ئەپرسم بەڵام پرسیارەکەی من ئەوە نییە پرسیارەکەی من ئەوەیە ئەوەی کە AI ئەیدا بە من ئەگەر بێت و بەڕێگایەکی عەقڵیتان دروست شەوە داوای لێ بکەم لە شەرعا لە پرسیارە شەرعەکەیە یان لە بابەتە قورئانەکە یان لە بابەتە فەرموودەکەیە مەقبوولە و دامپێدراوە یان چۆن مەقبوولە و کەی مەقبوولە و کەی شرەت ئەکرێتەوە
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سباز بزنابت وأمي وأنا بريزانة وشحالين زور يارا بابتي قبل بونو قبل نبوني أوزان يارا نيكا لا أي ورد جيري يارا شريعة إسلام لبروي همو زوابتا همو ياسارا همو بيورا همو بلي شروط ومرزا لبرندي معلومات كاتك اي ديدا يعني هر مركز شي دراسات ديدا تين تانغ ديدا لكو تايدا دغرتو سر او ضوابطاني كهن ايا او زانيارني كددري بيوري او ضوابطانيان اوش طبعا دو بابتي بابتك معناها مش هو بابت الدين يا كان او بابتاني كعلاقي بدين ويا بدين ويا يقولون من واري عباده واري عباده بابت التوقيفيه تسكاري ناكري اي زياده كايا كنكا بەڵکو بابەتە بابەتیش تەوقیفی و شریعەت بڕیتەوە ئەگەر بەڵ AI بە زیادەوە دای ئەوە غەڵەتە بەڕاستیەوە دای ئەوە قبوڵە بابەتش کەمانەیە کە پێی دەڵێن تێگەیشتن لە شریعەتی خوا بڵێن لە قورئان سنەتی پێغەمبەر علیه الصلاة والسلام ئەو کاتە چۆن وەردەگیرێ یا بڵێن سەندی قبوڵە سەندی ڕەت دەکرێتەوە دیارە ئیسلام یەک لە مواسەفاتە عەجیبەکانی ئەوەیە دینی مەدینی دەلیلە و دینی ئیسنادە وكو علماء ده فرمون ولولا كان الاسناد يعني غير اسناد لبايا هركز دو خو قصيده كردو دي گوتو شي عزيزه بو اوني لبرند دين الاسلام هم مش تجتبه وبس تنانا نقرانا ولو قران بلكو قرانا ولو اواني قري فكره كش بون من اتولي رفاشي 1300 سال فرق تي الامام الشافعي كات يقصيك ده كيد الامام الشافعي لفلانه كتابي لفلانه مجلدي لفلانه بالرواده او شيء ودين اسناده ديني اسنادة كواتا ديني ما مادام اسنادة كواتا اقل اي ايج معلومات اشي دايني دبي براسي يقلب في وركاني او في ورق اسناد بلام غيري فتوى فتوى كو مضك مرجو شروط في وري تعبت خوية كدواي ديني سري بلام لخزي قبولة كان زاري أي أي كنجي معلومات كاني قبولة يعني أما كي معلومات كاني أي أي قبول دكين كنجي رتي دكينه ديار زور جرنجا إنساني مسلمان لجيهاني نوي دهنا بري لجيهاني مديرن دهنا بري لو تصورات علميانة دهنا بري شون كأجر داب راي قوش جير دبي وبشيك لو أنا يكلا تاريخي إما خلق لإسلامتي بناي بردلو فكري علماني أو هكاريك أوان بردوام إبداعو داهنانيان كذيا بعقل داهنانا كاني خوان تواني كان بشي شو قرفتي خلقوا سارة سركن بلان بشي لما مستهان نين تواني أو داهنانا بكان يكسر قرانيو لو سر كتيب كتيب جلو سر دمو عاصلي خوين سراوة أو معلوماتا أو شي أو كسي بيحل نكرايا كواتا ليرة تشبو أو دابرانك دروز بول لقال خلشي دين دار برو شي برو لعلماني كان ليرة سكاسيا سكاكواتا أي ديارة معرفة ورقتن وزانياري ورقتن دبي أقاما اللي بيدوزو المعرفة وزانياري داري أي بخوي داهنري معرفة بلكو مروف داهنري معرفة بلام أي لمروف ووري قرتيا كواتا أم معلوماتاني كأي ديدا دتواني مروف بتشبي وريك قياسي بكا بوي قياسي بزاري ما مصدر رئيسي من أو معلومات أنا كأي أي ديدا أجر مخالف ولا قال القرآن أو بيقول ما ردك ومخالف ولا قال السنة الصحيحة يا غنبر ما رتي ده
0: أجتبت معرفة بيش فقتي هبي
1: بلى بيقول ما وهروها وأجر مخالف إيش ولا قال عقل سليم إيش تقول لك أنا ما هو الشرع عقل سليم زور زور جرنجا لو شرع جرنجا شون كدائما نقلي صحيح لجر عقلي سليم قد تجناجيره كي أودو حالة تجدجلي أو كاتي أجر نقلك صحيح نبو يا عقلك سليم نبو أجر أودو أنا توكر يكن لو يبراستي أجر أو معلومات أنا بيجمان دقيق بو هو بتأكيد
0: تستخدمه ولا زوس دكتور يسوع دما خدمتي برسان وباس لواكن كجرنجا بزاني كبيوان ديلا نيوان دروي درونية بيوان ديلا نيوان معرفة وبابتي درونية أشياء أو زور جرنجا بو أودو أسر بزاني كتشون لكيش مع كيش درونية كانا هم كيش معرفة كان يشتغل سرقين.
2: إما كاتك بس لا معرفة كين كوزانياري س قناغي هيا. يمكن معرفة أو زانياري يعني ك بدست ديني والديكي دقي ديتي دقي وديكي كردار دو أرست غورين اتجاه أو يسمين مهارة كرامية شون تواني سودلو معرفة ورقري. اما کاتی که توشی گرفتی که درونی دبین یعنی چیشی که درونی دبین او چیشی درونی یعنی پیوستنیه چونکه اما هندک نخوشی سردمی استا من هیا او سردمی استا که توشی کمالک نخوشی درونی یعنی گرفتی درونی یعنی هر پشوکاوی که درونی دبین که وابسته تکنولوژی و آلوده بون با تکنولوژی یا خود برگرتنی زانیاری پرد اما بعد که جوری که وسواسی تکنولوژی دروز به
0: کشور
2: امت معنی ل دز دی تو تنانت امت معنی ل اول دز دی ل زنانی کانه ول دز دی گورترین چی شی اما اویا امت معنی نگشت و تا کامل بول که اما تو او وکو کتیبه که کنی تو بول من حتی تو ل سرجر دکی تجنیم دکی نه تو اینی پش با یک سرت سو وابسته پس با کمالک سرتاوی دبستی سرتاوی جیال زمان ولا نوسر ولا شونی جغرافی جوازه. اما ایش کمالک زنیاری کوکراوی داتای لگارتمی کوکراوی کمال زنیاری کمال معرفیه. بالام شوازی ورگتنی من زور زور اساسه. یعنی جیری دستکرد ل معرفه پد دگیانه پد داله. بلام امن لروی درونی و چون بکاری دیانم او زور زور اساسا چیشای درونی لیره او دایا من پسیارک لجیری دستر دکم که پیویستم پینه پیویستم پینه و اختصاصم پی اختصاصم منه کاتی که پیویستم پینه و اختصاصم پینه ویلی دکم من توشی جورک لدودلی بم توشی قلقی بم هم لزانیاری که خوم گمان لو زانیاریانی خوم
0: درسته
2: باید خرابترینش اوه خرابترین لزانیاری کانی خود کی گمان ل بیکنواه عقلی خود کی همومن استقامه من هی ل عقل و بیکنواه بوی بتوانین رفتار بنیاد بنین کتور رفتار و سلوک نه گرانکاری درست کی ل خود ل خیزان ل دوربر بلام کاتی که گمانت ل عقلی خود او و تت امن غلطم جیری دست کرد راسته تو شتێکت نییە ژیری دەستکرد پێدەرێ ئەوە تۆ ئەو شتەتە ئەمە یەکەکە لە هەڵە باوەکانی ئەو سەردەمەی ئێستا کێمە تێککەوتون کەسێک نەخۆشە پرس بە ژیری دەستکرد دەکا ئەڵێ و نەخۆشە مێ دەڵێ ئەو حەبانە کۆ خۆ ژیری دەستکرد ڕاست دەکا حەبەکە ڕاستە بەڵام بۆ تۆ نابێت بۆ کەسێک ترە بێت لەبەرەوەی کە تۆ چیتە لای دکتۆرێک یەک کۆمەڵ فەحسی خوێن و جگەر و چەوری و زەخت و شتیوات دەکا ئینجا چارەسەرەکە بەڵام ئەو تۆ ئەو زانیاریت بە دروستی نەداوەتێ زانیاری بە دروستی نەدێ گومان لە خۆت پەیدا دەکەی کەواتە هەڵەکە لە منە کە من باوەڕم بەخۆم نییە متمانەم بەخۆم نییە ئەو مەحریفەی کە ئەمن هەمە لەگەر حالەتی دەرونی من ناگونجێت بۆیە تووشی جۆرێک لە ئەوەی پێدەڵێن بە تەکنەلۆجی بوونیان بە بەردبوونی ئینسان ئینسانەکان وایان لێدێ ئەمن بەشێک لەو ئامێرە ئەوە بەبێ من دەژی بەس ئەمن بەبێەوە ناتوانم بژیم لە هەموو شوێنەکەە لە هەموو دەرفەکە لە هەموو فرسەیەەکە ئەوە بەکاردێنن یەک شتە پێڵم تەنانەت ینی یەکێک لە زیرەکان زیرەکی شوێنە یعنی یەک لە ئاستەکانی زیرەکی مرۆڤ زیرەکی ناسینەوەی شوێنە ئێستا ئەوەش نازانم تۆ عنوانێک مە دەیت هێڵم لۆکیشنم لۆ بنێرە ئەو پێمەڵێ ئەو پێمەڵێ ئۆتۆمبیلەکە پێمەڵێ ئەم سایدە قەلەبارغا ئەم تاسێ هەیە ئەمەوە هەیە کەواتە وام لێدەکا وام لێدەکا من ئاعتیماد لەسەر زیرەکی خۆم نەکەم ئاعتیماد لەسەر
0: دەستخۆش
2: لەسەر ئەوە بکەم
0: ئەوە یەک لە خاڵە دەستخۆش بێت دکتۆر مەستەمە خزمەتی بەڕێزکەواتێ ئەمە دێنە سەر سنووری مەترسیەکە ئەوە ئەو کاتێککە لە ڕووە ماریفەکەیەوەکە کاتێک من گەڕانێکە ئەگەڕێم یان ئەوەچانێ ئەمە سەر چی بکەم کەی خودی تەکنەلۆژیاکە لە ڕۆ ماریفەکەی مەترسی بۆ من دروست ئەکات و کەی من مرۆڤ ئەبەم مەترسی ئەسڵن
3: نۆڤی خودای ئەمازۆنە دیلۆڤان سڵاڤن تاسێگە عەلی سڵاڤن مامۆستایان بەڕێزی و بینەرێن خۆشتبین تەبەن ئەی ئای بخوا مەترسی نینە مەترسیات بکارینانەوێدا ئەبە سروشتی هەمی تەکنۆلۆژیانە تەکنۆلۆژیە ئامیرە ئامرازەکە ئەگەر ئەس چەقوەیەکی کێرکەکێ بکەم دەستێتەدا تو شول پێت ئینکردنێ تو شێ زەڵاتی پێچێکێ تو شێ خوارنێ پێچێکێ و تو شێ کەسێکیشە پێ بکوژێ هەرگۆڤێک خەلەتیەکی ڤێ چەقوی هاتکردنێ ئەوە ڤێ قەلەمی هاتکردنێ کەس نائێتن ئەقوو بۆ قەلەمی بدت یا کێرکێ بدتن ئەو کەسێ بکار ئینۆی ئەو کەسێ بمەعریفە بژیری ئەف بڕیۆرە ئش کەسێکی دی ئش جهتێکی دی وەرگرتی ئەو دێتن دادگەهکردنێ ئەمە خودی تەکنۆلۆژیە دادگەهکردنێ هەندێ مەترسی تەکنۆلۆژیە دەنینە بلعەکس ئەمڕێکی دن هەمی جۆرە تەکنۆلۆژیەک پێش بکەوێتن
0: ئەمشێ بێژن ئەگەر مەترسیژی هەبتن مثلاً بێژن ئەوە فکراش دەروێ هاتی مەترسیژی هەبتن نە تەکنەلۆژیە بەلکی بکار ئینانەوەی
3: دەوێت ئینانەوەی تەکنەلۆژیە بیگومان چکی ئتفەلسەفە مۆراڵێ دا ئتفەلسەفە ئەخلاقی دا بەرپرسیارەتی ڕەهەندێکی دیێ هەیە ئلگەل بیر و بۆچوونێت ئازاد کەسێکی تو عقوبەت دێ ئەمات ئەسڵدا تو نەشی ئامیرێکێ تو نەشی ئاواهیەکی عقوبە بکێ تونێشی سێوارێکی عقوبەتی وەکی کەسێکت دەئەمینێتن بێنەما دینی کەسی عقوبەتی ئەوێ ئەو کارە پێ ئەنجام دەی سوکۆن دەستی کێ دەبی ئەو بەرپرسە بەر هەندێ مەترسیەن مەزن یت هەندێ دانە کۆدی چۆوە بتن ژێدەرێکی دیە مەعریفەیەك و جێ مەعریفە من گرتن ئەوە گەلێک مهمە چکی گەلێک جۆرە ئەگەر من مێشکی خوا ڕاوەستاند ئشکاری و من هەمی باوەریەکەوە مکم باوەریەکەوە مطلەق یا بێ سنوور ژیریە دەستکرد ئینات هینگی ئەزیکە متخەلەتیدا دائیمەن بۆری مەعریفێدا دائیمەن لازم من شک هەبت من گومان هەبتن کو ئەوە ئامرازە ئەوە نە داهێنەری مەعریفێ ئەوە بکارهێنەری مەعریفەیە بەرهەندێ جیاوازیات ناڤین مرۆڤی و ئامیریدا ئەوە ئامیر متەحەیزە ئامیر ئالینگارە ئالینگارە بووی کەسیە داهێنای بووی کەسیە دروستکری بینما او آزادی ها من هی او بیرو بچونت من هی ما ترسیاویل دف ما درستت کتن اگر مخارادستی ویکر برنده درست کرنا تکنولوژی رنگ جوره که دی داگیرکاری ها معرفی دف ما پیدا بکتن چکی جیری ها دست کرد وکی تو پسیار ها کشد که وکی دکتر یوسفی گوتی ناچد بوتا جیده را که بینتن اش بری که خواد اینت داره اش دف خواد شد کتن و کومکا ببورن كومكو دراوانا بس هند دراوكو راستا هند دراوكو معقولة أس قناعاتي بيت إنن يعني تهندي ده شهر
0: الزون بوشي هنزيك قناعاتي متين أو مشكلة يا
3: موني دراوكو خوشة تجوريكي دي تيه جيريو داسكر تشتاك بيه دلتا قوتين
0: نا هروكي
3: تجوريكي بسيارك جيكي يدلتا هلوي قط تورات ناكوتن تو چند اوی تورا بکیجک او دی هر الدفته ایتن
0: هر بیش برز برز
3: هر بیش برز لانه مبست او بو لانه من تینه گیشت رو بیم خزمت دکم یعنی مبست چیه اجوه او اتکیتت بر یاردان الدفوی مینن او مجرد آلت اکن درستت کتن اما چوانی ها کار اینا ناوی لازم او دسته مده بتنش و هنده انیشتاین ات بیشتن دو تشت چجارا دو ماهی که ناین تو تشت جیانه ده جارا دو ماهی که ناین گردون که مزنایی هند رب العالمینی مزنایی چه کری چجارا به دو ماهی که الگل غباء انسانی جهل انسانی نزانی نامروی یعنی کواتا اگر از وی حقیقت بزانم که انسان نکامله و اگر من او قناعت اینات که آمیر کامله هنگی از کلمت مترسیده لازم اوه فاکتک بتن حقیقتک دل برچاو من از نکاملن بس اوج نکامله او وسیله که خزمت آمد کتن اما اگر مخارات استیوی کر نو بتن بچش شکلا از فول باری ببینم دائما
0: معرفه که وهمی تتا
3: معرفه که وهمیه راستت معرفه داد آوه دا کرنو معرفه داد گهاندنو معرفه داد شروع کرنو معرفه داد گلکی آزوه گلکی زیرکه بس هم جارجک ناچه بد اسمش که خورا دستی بکم لازم از بر پرسیاری سر دلیل یل بکم اجبر از بس اوی نقطه دو مایی کنیم سام آلتمان ایکش عملاق اوی تکنولوژی های برابر جبک جکاری کمپانی اوپن ای آی خودانی چا جی پی تی بشتن ام جیریت فروشین وکی چو هم که ربت فروشین خلکش مد کرن
0: بازرگانی
3: یعنی کواته طبعا و گله که اختنه که مطرسیه اهم جیریه کار عقلیت فروشین که چو هم که ربت فروشین یعنی کواته فتره کادی رنگ مشکی من اکسپایر ببتن اشی مشکی که دست کرد بکرم بکمت اوی کیانی ده بکمت وی روبوتی ده بکمت سری وی مروی ده کواته مطرسیه هم مزن الهنده دو اختنه که ویدو مایی کنیم تو لازم برپرسیاری تعامل الگل و تکنولوژی بکی نمیش که خورا دست بکی آمیره که خزمتاتت کتن خزمتاکا باشد کتن بس دائمان بگومان بلگل
0: و دائمان بیتن تو تر معرفه جی بی نک به معرفه بی
3: بگومان بگومان اگر تو ات باره که ده شهر ازانه به پسیاره جنه که چکی ده تخلط
0: کتن وکی زاخوید بجن ده خالی بتار
3: بلگل ده خالی بتار
0: کتن دکتر اخوان به مسئله او بابتی که جناب تا نوزان کن اگر به تو قطابی یک لو قطابی نه گرم به دوی حقیقتی معرفی اگر رسن لو حالتی جناب تا نوزان کن چون با تن در اکوید که او قطابی که با بابت گراوا توشی حالتی شی وهمی معرفی بو اصلا نیتوانی با
4: بسم الله الرحمن الرحیم صلات و درود لسر پیغمبر من صلی الله علیه وسلم او پرسیاره زور گرینگ بوم استا اما بالفعل او ايد كزنابت باسي كرت اما لزان كوكان توشي او حالاته بوين هربا نمونه يشي زور زندو قطاب يشي دكتورا بو بس يشي زوري لأي اي ورقرد بو كا خويند موا ليك باراغراف مخيند وا هر هين ابو كا تماشا بكينو لقل بروفيسوري كا يك باراغراف مخيند وا قماني كملو دروس كرت او قطابيا تسوبها مشتاكاني با اي اي كرد بو سرتاوشي بالفعل سرتاوشي دابوي سرتاوكش هبو ك تمشى حقيقتك سرتاوك ما كرك سرتاوك بدا توبة بي دي اف لا مانبو اويك بلي او تيجينا وكراوا بلي بس تربتي تشي واي نبو لقل او بابا تو او قطابيا كويستبوي معلوماتك كان لبرغري
0: او او تزا معرفيك ابو قرابو
4: بلي او حقيقته شي معرفي ك وكو معرفته شي حقيقي وري قردبو بلام لي كورنوي نكردبو وتقران شفير ما عندك ولا تقف ما ليس لك به علم او هيت باك جراوند شي كون نكردبو نتشوبو سم بيبراتو كتب بخوين تو بو اوي ودري قدر اخوي جورا او كسيك او بيبر نوسي بو هلا كولجا كي خومامبو لا كولجا كي خومامبو برا هاي هي نامان طلبه كمان دانشان قلتي كوا امن او شتم كردبو براستی طلبه کم راجعه چه خوی کرده و
0: یعنی اوه تریشی توش کرده بو
4: بله بله اوه دبیت هوی اوه که او حقیقتا معرفیه که اتو هتا اگر با گراونده که تیدانی اگر شتت نخونده تو با کاری مهینه چو که اوه دبیت هوی اوه که اتو وکو یعنی امرازی چی هیچ هیچ یعنی مروونی خوتو او که او علمی که دتاوه لو تیسسی لو اتروحی ماستر و دکتورایی پیشانی خلچی بدی اتو هیچ نکدو بلکو ای آیا که کردو ایتی انزا لیره ما تیسی حقیقتا که دگره تو سر او حتا چند اتو او زانیارانی که نیتا که نازانی که او ارثاره او شتینی سیویان نا دایمانی
0: اسا قطابیان لا خوندن دا زور پش باو ابستن بتونه له ماستر له دکتور له پش ماستر له بابت تریشا بلان باشتر رگا چی له بو قطابیان بسایبت له رو معرفه کی بو اینکه تنا معرفه چی وهمیه و بو اوی هم خوشو هم درو برکه شو لجنه کله گلا زی هم اوی کلی شی ور گتو زانری شی حلی لی ور نگرت و توشی معرفه کی دروی نکات الله کاتن چی پی الاین او کاتیکا لم روشتی که با بنوستن یعنی چون اگر در بکری تو او طلبه چون نکتن او حالتا و اصلا او خوی حالتا که کتی که تو حالتی که وهمی بود روز کرده اولی و
4: دکتوری برای زمان للجن مناقشه یک بوین هر تیسی سکه فول بای ای نوسرا بو طبعا مشریفکش او سر پرشتیارا که پی گود بو زور خدزالات بو بلام ایما پیش او بکو او نمونه او طلبه هم هنوه دلیم برو سر چاوکان کتابکانی بوده هنم چه خوام چه یعنی او پروفسورانی دورو برمانن که یارمتی درم با اوشتانه دلیم برو معرفه که بخوینه و شتک خود کرتی بکوا خود چند دینزی که لسر چاوکی تو چند دینزی که لبابتا که تو اینجا که ای آید بکر هنه با جوان کردن و کرد کردن و یا خود شیوازی در برینه که او کشه نابد بس او کاتا کشه که حقیقتی معرفته که حقیقتی او ثیسس و او ریسرچانه که کراوه تو نیزانی لچه که تو نیزانی او ارثاره آیا راست لو بابا تکاری کردو یا نه چکه ایما او ایست تیگلاوین طبعا او سالی خلال او سالی 2026 تقریبا دو سه کس لقتابیان بداخه و ماستر و دکتوره توشی او حالا تبون که هندک زر اوان دبا زیره کانه با ای آی چکه خودتان زنبتن زنب که دکتورش دزانی که ای آی هندک اوی هی که با پاره چی زور چاک و باشش چی زور چاک
0: با حالا دابردنی هیا
4: بله اوانه کم کس دستی پیدا کرد اوانش که پاره چی خیالیان صرف کرد با اوشتیان با کاره نابو براستی بود
3: جا ایما عادتا طلبه کن من لوه زور زیره که
4: بله
3: چکه یعنی دگنه طولی و
4: بخیال قد بله
3: تبری اشتی خرابی باش بردسته و به آسانی دادگاهی کمی
4: پاره آدوح اون دو نمونه که باز سم کرد اون نمونه زور زنده بون که با توی اوی که
0: زور سپاس دارم دستان خوش باش ما خدمتی دکتر ادریس حضر اسلامی زور حولی داوه که مروف خوی بو خوی بگرد و هانی داوه برو تفکریم بکا برو تعمل بکا تدبر بکا برو بدوه بگر حقیقتا کن بدستو بینا لهمان که ده اگر بیتو مروفی مدرن بطایباتی دکتر جان بلین بیتو امال لخوی ده ببرد چکاره ساعته چی معرفی دیتا که اوام
2: یاره ای زاده او گرانه او ترکیزه او تشجیعه او بریارانه که رب العالمین لقرآن و اهل و سنتی پیغمبر من علیه الصلاة والسلام داوی تفکیر و داوی تذکیر و داوی تفکر و بابتانه دکه بلام قاعده که ما لیره اوی معرفه انسان لیره چون ضوابط کانی لودانه یک لوانه که استا ای آی بویتا سرچاوی معرفه انسانی دبی ایما قصلا سرو کن چون هر سکوتی لگو کن تو اتما بس دویا ایما چون بتوانی معرفه اک و دست بینین که او معرفه زرری نبی و هروها ایجابی بی دور بی لسلبیات و انسانشی پی تطور که و برای پیش بسی دبی اما هندشتی اساسی لپیش ده باسم کرد که دبی اما او با اساس ورگرین که بله ای بسیش تو نازم زنابی تو لگلم هاو رایه نه بسیش تو گرید راو یکمی ان که باسم کرد بابتی سرمایه داری و دو میشن بابتی علمانیت و سی میشن بابتی فردانیت سیش دی تری شه که زوزو گرنگا با تایبتی لبابتی معرفه چون که قضیه که زنابت همون لسواتی و خلی معرفه ده صورته معرفش با خود دزانی سرتاوی چی اساسی همو مرسو کوتو سلو چی انسان چون انسان چی سن بیر کرد نوی لپاشن درونه دوای سلوک خلاص دوی تینا پری او سیشتا چی او سیشتا وی که ای ای طبیعت جیری دست کرد یکم وعینی جیری دست کرد وعینی
1: جنابی دکتور جنابی دکتوریسف کسی که دانشتیه ل ریاده کی خوی جنابی دکتور جنابی دکتوریسف کسی که دانشتیه ل ریاده کی خوی کسی که پرسیارشی ضروری لذا که دکتور یکسر دکتوریسف نه چه تسر زانسته که پیشش وعیه لو اوی چون او زانستی بکار بینی لو شخصیت کی او زیرشی دستکر وعی نه دوام دبی آگادار بین زیرشی دستکر مشکلی دومیه بصیره نیه بصیره جیاوازه لگدیتن بلکو دیدگای نیه اما و کومروف که تک معرفه ورده گرین دبی آگامن لا بنمکانی او دیدگای هبی او رؤیای هبی او بصیره هبی سیمیان دیسان دینا سری که زور زور گرنگ لو خالی دا او جوه که ای آی یعنی بابتک پیوز نبو با اخلاق بلام ایما هموش تک من وکو انسان نکر مسلمان وكو انسان مش تشي بخلاق وستايتو لو بي غنبر ده فرمي عليه الصلاه والسلام انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق كواتك كوي بي غنبران هاتون اخلاق يعني هنا او تواوي كردي انك اما بلش بس امي مسلمان ام كواتا هرشي معرفه كورد جيري ده ربطيه بي باخلاق اما خال خالي دوام كدي مسري او معرفه شلون ممتواني وري زاري جرفتي شي جوري اي اتش او شويه خلطي مراجع ومصادر ذكا لون منا أتو دواش معلوماتك ذكي لسق زعش إسلامي بلا من رأيك شي شاز لزيك داخل كراوة أو تسير رأي شاز اللو دي بون منا لسنوري كردستان بأمان ديك اشتكي بكينا عملي لش سنوري كردستان إيما عبادت من وهروها بواري فكري من وهروها بواري طاعت من زيادة لسماسة بشافعية بلا ما تبرو برسيارة شي بدي هرسي رأي هرحشت مزايبها من اللو دي اگر هر هموشد لونی باشه چی جور لون رأی شازانت بودینی او تسلی دکا خلطی معرفه دکا لوتو یعنی دیر تسلی دکا تظاهر بگل بینی حیاتی تو حیاتی عبادت یعنی حیاتی کمالاتی حیاتی سیاسی حیاتی فکری او زور زو کار ساتی چی جوری او بتا مصدری معرفه یعنی کواتا نا بی ایما ای ای بتنها بگینی مصدری معرفه لوی ام قاعده قرآن یا كاتك فيما نضل بقاعدة يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا هل وكو يبلي أقل أي حياتي وتبين كفاسقة فاسقة باش تشوانيا كفاسق ما بس يوي كفتبينوا أنقول تبينك ما غير أنت توجد بي وانيا أم تبين لوسيا لو ما قدار بين إيموكو مسلمان هر بيوريك لبيوري معرفة كاريجري لسا سلوك ماندبي كاريجري لسا درون ماندبي کاریگری لسر حالتی کمالاتی من دبی کاریگری لسر حالتی فکری من دبی ای باشه اما همو در هایشتانه طبعا ما باسی لکن باسی هل سکوت دکن اگر انا ای یک دنیا ایجابیتیه و دتوانین بلام اگر اما بین خالص بیکانی دیاری کن چونیتی تعامل کنی دیاری کن ویا او بانگراون دانی کلا پشتی ای های هیا لگل او بانگراون دی که ای خوی حالی گرتو و زانید که دتوانی باسی تعامل
5: نستکان توجه زن سپاس دکتر جامعه ما خدمت جناب
1: بود. بری ما گفتم نکو زیادتر تند کنم گفتم بس.
5: نه همون یکران هموشی باس لواگ دکترش باسی کرد که جناب اخلاقی. دکتران
1: درون نظر ورد. جمعی نه ملاقات صندل کنم زن ورد.
5: دکتری سوژان که وقتا من به مسئله بحث با او بحث بکنم ل یادگاه تو آن معرفی کن کاته که من بدای اشتیک لعای آیا اگریم و معرفی چی و همی پیدام لروی درونیم برای چیو بعد اصلا آواز زور ضروره. باید پیوسته اگه ما لحاب براسی، چون که زور جرهای معلومات

0: وەرە گرین ئەو معلوماتە ئەبێتە هۆکاری تێدانی دەرونی مرۆڤ بمانە نەمانەوێ جەنابتان لە مەسەلە ئێ ئایا چۆن خوێنەی بووکەوەکە دکتۆرێکی دەرونی
1: دەستی خۆش بێت پرۆسەی معریف بە معریفەکردنی زانیاریەکان لە مێشکی ئێمەدا یەکەمیان تێگەیشتێنە فەهمە لەو بابەتەکە تێدەگەی دوو وەرگرتنە ئیسیعابە سێمیان خەزمکردنە کۆگاکردنە تۆ خەزنەکەی لە مێشکی خۆت بۆی جارێکتر بهێنیەوە ڕەنگە مشکی ئێمە نتوانێت با بڵێن ئەو هەمووشتە کۆبکاتەوە هەڵی بگرن هەڵی ببێت نمونونەکە وەکو چۆن وایە تۆ با بڵێن مشکی ئینسان بە هەشت تێرابیت خەملێنراوە دوای هەشت تێرابیتتر ناتوانانی زیاتر ئەوەی تێدا دەبنێ ژیری دەستکرد فایە یعنی سیستەم نێت تۆ تێدا کازمکەی
0: خەزنەکەی
1: کۆتایە جارێ ئەو زانانە پرسیارێکیان کرد وتیانەگە دوو سیدی بێنی ئەو سیدی بێنی یەکیان سەد کتابی لەسەر خەزن کرابێ و یەشیان بەتاڵ بێ کامەی قرسترە کامەی قرسترە ئەوە سەد کتابی لەسەر خەزن کراوە ئەوەش هیچی لەسەر
2: بەکەواتە
1: هیچ کەواتە ئەوەی لە ژیری دەستکردا ئەو معریفانەی هەیە خولاوە ینی کۆگاکردنی تێدانیا توانی ئستەرجاعی بکەین چکە هەر شتێککە کۆگای پێ بێ مەساحەیەکی دیاریکراوێ هەبێ مەحدود گە بۆیە هەر ئەو شتە شوای کردووە حەقیقەتێکە ئێمە ناتوانانی خۆمانی لێلادەین ئەگەر حەقیقت نەبێ نابێتە منهجی مەکتتەب و نابێتە منهجی زانکۆ و قسم بکرێتەوە کۆ قسمی باۆ بەشی بایلۆجی دەکرێتەوە بەشی با بڵێن کیمیافیزیە بەشی ئایش دەکرێتەوە و ئەندازیارمان دەرەچی ئەندازیاری ئەی تا دکتۆرامان هەیە لەسەر ئاستی ئەکادمی بەرز کەواتەوە بۆتە حەقیقەتێکی ئەلمی زانستی ئەبێ ئاعتراف بەوە بکەین نابێ ئەمە تۆزێن لە شتانە بین مادەم تۆ لەسەر ئاستێکی بەرز پرۆفیسۆرێک تێزێکی دکتۆرا قسمێک منهجێک هەبوو لەسەر بابەتێکە ئەمە حەقیقەتێکی ئەلمی و ئەبێ هەمومان ئەترا بۆ حقیقەتی علمی بکەین حقیقەتی علمی چیە؟ یعنی مەدانیە سەلمێنراوە تۆ بە ئەسموندا تجاروبی لەسەکراوە هەمومان پێویستمان بە چۆن پێویستمان بە کتێبە تۆ لەجاتی تۆ یەک مەکتتەبە لە کۆڵی خۆت بکەی هەمووی لەناو مۆبایلەکەتا لەناو ئەوەدا دەنێت و
0: بەڵام ئەگەر لەو معریفەیەباری
1: دەکەمەوە ئەگرێتەوە سەر بەکاربەر
0: بڵێن
1: ئەوەی کە بەکاری دێنێت
0: ئەوجەمە بەسەمان ئەوێ ئەگەر ئەوی کە بەکاری هێنەوە ئەوەی معریفێکی هەڵی پێوەەر وەمی پێدرا دەرووی دەرینێ بەرەی شو ئەیبات تووشی شکال دەگە بەڕاستی
1: ئەو نەخۆشی دەرونیانەی کە لە بەکاربەرەوە لە بەرامبەر ژیری دەستکردەوە تووشی دەبێت یەکەمێن ئالو دەبوونە ئالە دوێبوون بە هەندێک زانیاری وشتی وەکەواتە لە بۆ بچووکترین شت بیر ناکەیتەوە یەکسەر پەنای لەبوو دەبی چی بخۆم چۆن بنووم چی هەستمەوە یەکسەر ژمارە بابرێن ئەوەندا ئەوەندە دەکات ئەوەندا یعنی چی دەکات توانێت بیرکردنەوە لاوازەکە لە بەرەمبەر دوو بیری ڕخنەگرانە نامینێ تۆ ناتانی بیری ڕخنەگەرانە بکەی کەسێکی بابرێن داهێنەرانە لە چکە بیری ڕخنەگەران اینجا بیری تفکیری ناقد اینجا بیرکردنەوەی داهێنەرانە دروست دەبێت ئەوەی سێم گۆشە جێرت دەکات من مناڵم پێویستم بە باوکمە پێویستم بە مامە پێویستم بە خاڵمە پرسیاریان لێ بکەم پرسیاریان لێکم ئەمانەچی واتە تۆ پرسیار لە هەر کەسێکا بکەی ئەبێ ئەیناسیت خۆشەویستیەک دروست دەبێت ئەو فەزایی لە بینی تۆ ئەوە کەمتر دەبێتەوە پێوی ئەبێتە حاجە چۆن ئێستا من پێویستم بە خواردنە خواردن تکرار نییە بەردەوام تکرارە لێ بێزار نابم بەڵام حاجەیە منش حەزم بە مامۆستامە حەزم بە باوکمە حەزم بە برا گەورەمە بەوەمە یعنی پرسیاریان لێکم ئێستا ئەوە نەما ئەم حاجەیە نەما هەر پرسیارێکمە بێ فەلەماری ئەوە دەمون لەوە پرسیارەکەم ئەو حاجەی ئیشتیم کۆمەڵایەتی بایلۆجی سۆز و خۆشەویستی لە بین دەبە ئەمە یەکە لە شتانەکە زۆر زۆر تۆ احتیمادێکی کولی لەسەر چ دەکەی لەسەر ژیری
0: دەستکردەکەشانەوەی
1: خێزان هەڵۆشانەوەی پەیوەندی کۆمەڵاتی نەبوونی پێویستم بە کەسنی پیوستم به دکاندارش نیه لو رگای و به دیلیوری بوم دیتا مالا پیوستم به دکتورش نیه لرگای آنلاین و دکتوری خوم دکم لمال دانشتم
0: مروف بونه که کمالای درکات
1: تیزی دکتوره اکشم لمالی زیالی رو تقدیم کم دکتوره که لالمانیه برم لامریکا و نشترگری که لهند دکال لرگای روبوت و توضیح کردنه و ماتا کسمان با کسمان نینه و هموش من بوینه بشکل لو آلة
0: شيء هلا شكرا كاتر شيء خطا بارا بيت
1: قبل هلا زور كم تردكري تأكيد به هلا زور كم تردكري لبروي هموي ب داتا بيز داندراوا هيت هلا يك ناكري خالك يتروا زور زاري ترس لنيجراني توشي جورك لا ترس ما عندك كأو معلومات يدلا أي الراس تيان راسنيه جمان لا زنياري خمان جمان لتوانا أكاني خمان خمان دادكين جمان لا هیزی جولانه و گران کارکانی خوام دکه این که واتا جیری دست کرد اما دگوره اما جیری دستم نگوره واتا همو او پروسیسانه که وقتی خوی عقلی ایمده کرد استا جیری دست کرد پیمانه را تو واب که پیشتر کسی که تری پیمانه گود اما مروفی بونه که یا اما لیره من تماسم لگه مروفه ها من چون دزانم مروفه؟ لگه مروفه در جی هل سوکوتی که مروفه نبکم برامکاتی که من هیچ هل سوکوتی که مروفه نم نکرد وانیا لگم رو وقت تماس من نبود پیوستم به دایکو باکم نبود پیوستم به خوشکوبرا و ماموستا و هاوری نبود پیوستم به ماموستا عینی نبود پسیار کنم بخوام پیشتر دچین مزگل دادن شن دوری ماموستا عینی کود دبینه پسیار من دکرشت فیاد دم
0: وعده شی خوشی است دل دنو داره ما بود
1: بخش خوشی دکردو دو وعده داده است پیوستم پیانی وانیا لوا و هر پسیار کنم بی هر غلطی کم کردی ولی ودی پرسمو او غلامیشم داده تا و کم ماموستا فرمی پنجام سبم بودینه تا آوا بوم آشکار دکه که ما سبی خواهم اولی
0: دادیم.
1: اما نشانی چیه؟ اما نشانی آوا یعنی تعبونی خلق گوش جیر بود. یک کل نخوش هر گور کانی ایستا که ما تاکا ببری کوتان مونه باس کم. پیشتر اما گنج بودن اوت یک کل دولتی اروپا تو سر روز مردو کس آگاهی دنیا. لبرو بتنیا درجی لای اما دیان نمونه ها بو لو هولیره لو کمسانه بتنیا مردو
0: کوزاک سگری
1: که واته اما والد که کتو بتنیا برجی پیست بکست
0: دست خواهد تو جان زوس پاس تو مسعود به من خدمتی برسانه ولی سر کاریگری که نسبت به رودو معرفه و زانست سایتر اوی که پسر من دکتریش کرد و چی مترسیک اخو خنیت لاستایا بته بسیل استی اکادمیا مترسی که لسه پروسی معرفه ولد هاتوا برای کیا اما ما براسی وایلی هاتوا لحنده ولاسه و ترا و که تیزی ماستر و تیزی دکتران نسرا و قبولش کرده زن کوکانه کل رئیا و کرا مشه یا بالا پسر که وای آینده اکادمی زانستی معرفی با کیا بعد برای کیا بعد
2: باست خوی ای درفتی کی جوره خیالی جوره بالا من همان که دم مترسی کی زور کشند داشت من بج بحالي خم من وايد بينم آيندي پرورده و فيربون و خويندني بالا چند سالي كي ما
0: لا خمان
2: لا همو دنيا
0: لا همو دنيا بالا
2: تماني فيربون تماني پرورده تماني اكاديميا هزارهان سالة اما گوره ترين گرانكاري بسر پروسه پرورده و فيربون ده هاتوا بسر جري دست کرد مثلا بوكرت ما سوراني
0: طبيعية طبيعية مش ليني
2: يعني بديت نومن چه قرانكاري اتسر پرورده ده نهاتنا تمت اوه تكنولوجيا هند قرانكاري كربتن ابتني درزبينا طبيعية سال 1440 اش هنگه وره حتى نوكا پروسا پرورده هند قرانكاري ده مثلا بخواه ندیتنا رنگ زمن زانكو پیمانگه و مكتبه و خاندنگه هتما چند سالك ما بین اوه دیت نومن شخصية رنگ حتی 20 سال دی ام پی دی مدرسه نبین قطاب خانه نبین اگر ویرت می سریع بردام بتن بو چی از بچم قطاب خانه اگر ما مستال بر دست ما بتن المالامن بو چی از بچم زانکوی دکترای اگر همی سورسیت معرفی البر دست ما بین که واتا یعنی دو سر راست آوا کره بس هندک لانش دی روخی نتن یعنی بنمای اساسی وی تکنولوژی مفروض السلوان هر سیک به نما آوا ببتن یا ایکی این مروف سنتره ات هر بواره که ده پرورده آبوری جینگه نازانم
0: سیاسی
2: همون لعنه لعنی کمالی کمالاتی اگر مروف سنتر بتم نابد از وی تصمیمی از وی تکنولوژی بکم که وقت آلی پرورده ده رنگ ام خود تصمیمی دی تکنولوژی بکم شبه هنده او گلک آماجه جکت بو هین بونمونه ما همی کسا شهاده اکا زانکوی و اکی اموالت گرن شهاده ما اکسپایر نابدن که دکتور دکتوری درونیه حتی خواهی گوره تمنی درش کاتن حتی ما آقای دکتوری درون دویتن بانیم دکتور اخنا دکتوری بایولوژی حتی مردن دکتوری بایولوژی دویتن او پروسه نامینتن یعنی شهادات دی اکسپایر بتو اکی شهاده آلسه و اکی توفله حالی انل سنگافورا چار سالات و شول شهاده خواد که ازان کوه بوچی چنکی معرفه هم دو سریعه اگر حتی چار سال دیت اشول پی نکر تد بواره خواده خواه اپدیت نکر شهادت دی اکسپایر بتن اگر اندازیار اک بری چار سالا بیبت اندازیار و حتی نوکه وان چار سالا ده اگر چنکر بت نوکه نشدن ات سیکی ده ات بازاری ده کار بکتن اف او گرانکاریت مزنن اوید ای آی دی سر بواری پروردی ده اینن شبر هنده روژانه تکنولوژیا ای آی جیرترت بت و روژانه ام تنبلترت بن یعنی معادله که عکسیه معلوم یا بو ما هاتی وکی وکی چوبیشن تولک وکی اداتک پس پروسا فربینه ات مدرسیه ده اگر آلیت و ریساب یا سابو نهاتن ده ایناتنه اگر نهات کنترول کرنه رنگ گرانکاریت مزنه جبر هنده اکتی اوروپا گلک زانکویت گلک دزگین اکادمی نوکه یت بخو حسن که چاوا اوی کنترول بکین چاوا لازال مروف ببتن سنتر ات پروسا پرورده ده ای آی وی بوده ناهلتن ای آی چید بوده بنویستن چید بوده بخوینه چید بوده تیزکا دکترای بنویستن بس اوه وکی ویه اگر مبود از بچه معرضه شی بکم ای که دی پیش خواه پنیرم قاعه
0: وکی اوه زواجه گل ای که
2: دی اگر من ای که دی پیش خواه هنوار قاعه ورزش کر
0: سود بو چیه
2: سود بو کیه از دی نینم از دی قلوبم از دی ضاربیتم او دی مشکیوی به خوش بده مرتوع بتر یا زخوا کرد پرورده نفسی آینده اف آینده مطرسیه ایش برنده پروسا پرورده پدوی پیداچونی هم پدوی بخوا گنجاندنی هم گل آمیرال گل طولا منهجت ما پدوی پیداچونی نه پدوی تلسنگاندنی نه ایش برنده چکه ام ابرو کب کلیک اکت گه هنزانیاریه رنگ 16 سال پدوی نکن حتی کابره اگمه بتن بسپورت بواره کده بوچی نه 16 حیف بوچی نه 16 هفته بوچی نه 16 روش
0: 16
2: دقه یعنی اوه 16 ساله تد بواری خواه فلسفه دوار گرتی کسی که دیب 16 روش آور بگرتن اوه مطرسیه اوه آینده پروردی بلا فنده بچتن ویت ام آماده بم بولی
0: گلک سپاس دکتر خوناودی اما خدمت براستان رگای کنترل کردن که زور مهمه الان جنابی دکتر و مامستان دکتوری براز بحثیان کردوا بلا دبت امر رگای کنترلش لزان کو بیت لسرکی معرفو بیت چون دبی بکری اصلا چون دست پی بکرد بو اوی کنترل بکری تو جانی مروفاتی بگشتی نکوت او مترسی که باستان کرد
3: استاس وکو ما گوت منو بس من کرد استا که ما وکو دکتورش اماجی پی کرد پیشتر لا اتروحی ماستر و دکتورا پلا جرز من هبو چندی لیکسو که اتوش بحثی که در هنوه چندی لیکسو لگل بحثا کانی تر استا توشی گرفتی چی تر بون گرفتا کلاوا راده بدره چندی لی ای آیا با مجبوری وکو سپندرا وکو که دکتورش بحثی کرد مجبور استا که قرار اگ در چوا حتا صدا سی اگر ای ای بی او اتروحیا ماستر دکتورا مقبوله مقبوله بلام ایما امده بی بگرینو کتابیان من که تک کورسات پیدا بخشین فیری بکین که هر زانستک بی ماندی بون بی گران دستت کود زوج بیرد ذاتی توا حتمیان که او کتابی او تا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمان دکا من سلک طریقی یلتمسو فیه علما او سلک او طریقیتی با ماندی بون با وکو که دور باس که بشار دستال با بیس سال دکتوری که بیس سال بیس تسال سال خندیتی اینجا گیشتی تو با تن دقیق یا خود با تن روژک اتروحی آماده دکی او کارساتا باور که کتابی وامن گنگشی ماستر یا دکتورا کردوا هل خودی ایش عملیه کلمه من پرسیوا نیزانی والا من داتوا بو چون که او معرفه که وری گرتی زور بی زوری لعی ای بوا که ایش کشی خوی نی کردوا ایش کشی لوانی چند داتای چی بسیتی کردوا دایتا AI boy kurd kurd to boy kurdata paragraf boy gotam au histogram ostana aslan twana darbrini namawa kabata lira dabta swal kirdni hizri lawada ma'rifati qutabi peshang namino talabash baro awada setka tawal alira woku kaktor fermui baro aqari chinad yar daro
0: bala bala pisa labo kontrol ka shwa regay ma'rifi bigreta bar la la lan ma musani zanko ka da bigretunu ka komala rega da bindret
3: ustad jan ema sala woku khoma woku zanko salahadin aw shtama kirdwa ma musta peshter had badata shu ustan bas esta zbar man kirdwa woku منهج دبي مثلا كتابك دريته طلبه ياخذ شتيك يعني وكو شتيكي سوفت كوبي نبي هارد كوبي مجبور اسري بخوانته وك كوتاي امتحان شلي دكات امتحان بشي شي زور برساله كان لو باباته ديته نقلو باباته كاين
0: بس خوش بيت دكتور ادريس يا خو ليش ما وتن هلا او باباته باسكم كزو زو غرينغا من ك قطابي مسا قطابي ما سام دكتورام ك كمال باباته لا اي اي در اكم معرفة شم هي براسي بابتك خوما وكمال كتير بشم خوين دوسا وبقرا اللوانية ديان دراسة شم بدرسها بك خوين متو بلام أما في الله كتابة كم لا روح زر إسلامي أم بابتا تحريما يعني تحريم كريان حلال أكريتن
1: طبعا زاري قضية دنيا الذكاء اشتي بلين جيدش جيري دسكير ضرورت بيستيش أم حياتي استعبها مو إسلامي علمانية بلام يك دو براسي ضروريتش زيان جيري سيا بيداويستي مروف لروي معرفية وأقر زيلة شي دس كزناي برنا بيتو شوارا ما قام تماشاي بيش خوما بكين بيما سيرا صاري هشتايا كان متسوش جان من برد السريبة بي أو همو تكنولوجيا يسر لما باشا بينزام أو إبداع داهناني عقلي بشري زوري بيش خستي اللو يدبي أمن هم لأوملوسيا لو هي كبيرا مكبالي ما مستقعينيش دبي براسي عقلو معرفة وزانستو روشن بيري خوي زورتو بيش خا اگر پیشی نخواد شون استاد سن لو دواوین اون دید که دوا دکوین دبین تو آیا او معلوماتی که لیوری جاره زیر چی دست کرد استاد بویت مصدر لمصادر کان لو شرعنا لبو معلومات لبو علم مصدر علمی ایش دیاره للای شرع کمرک پیوریه اگر مصدر که علمی دیواره دی درو نبی سوا شکاری نبی فیل نبی وانیا و خیانتی جدا نبی و او مصدره زرر به عقلی بشری نگینی زرر به سیستم بشری نگینی و زرر به دینی خلشی نگینی و این حلاف دروز نکا هو بیگمان حلاله اگر اوانی دروز کد بیگمان حرامه صد نصد یک خالد کجما ای جو علماء یعنی براسی زود ترکیزیان سروی کدی دلین خیانت کردن لمال اهوان تره لخیانت کردن لعلم لو چون که علم بونمونه دكتورك طبيبك كاتك حاليك علمي دكا انسانك دكو جي بلان بازرگاني كاتك عادم شغلي شي بازرگاني دكا زرري مادي دكا بردبتو بزو برناتو لو بلي هلي علمي حرام كي جورترا ولا زور زيان بكبائر ناوي هاتيه لبد اهو كار
0: دستان خوش بيت زو سباس بو دكتور اني بارز دستان خوش دكتور زو سباس بو دكتور اني بارز زو سباس سلام الدنيا ربي هاتنا بابتك زوري ما براسي بس كي والله ان شاء الله بدا دفتك انت ان شاء الله بدنا خوشويست لم برنامج امرش بانا جيش ناوي ك اگر بيسو معرفه بو جوري كال اي اي ك دكتور اني براز باس يعني كر بو جوري ك بجوري شي ب فلتري بيسنو كنترول نكريسن كار ساتر ادات بلان بيوسا كنترول بكريسن و بيوسا بو جوري بيسن ك اصلا بيستر خومان تر معرفه بكين باشان لاي اي ببرسين وبزاني اي اي شي مان اداتي و دواتر اي اي ايش فيركن ك معرفه بدنا ك اي ايش بهمان شيوا العقلية مدروس كراوة تابرنا ميكيتر بخواهي قولتان سبيرو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: podcast-a Güebi Bernami Drud la Amadouk Şkeşkirdini Fat Muhammed.
1: Drud, Bahri, Proje İkani Drud, Yay Muhibbe, Hana Sakani Şinawa, Tüşşi Riyhata Hata İçtimani Çavrao, Garabadui Audiwana, Kabiriyan Şekari Khoyan Nebu, Çavyan Lou Paro, Runebu, بنايتان بكنو إيمانتان رزقار بك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واراني دروت كوريز وشراي فكر الدرياي محبة محمد صلى الله عليه وسلم. سنوري آوني خمو بير رزقاري إيمان رهي لباراني

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
1: سلامي إليك صلاتي عليك رسول السلام
2: عليك السلام
0: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

بس چاكي و دلسوزي باوكو دايكو مو دوستو كسو خواي گورا فرميت وعبد الله ولا تشكو به شيئا وبالوالدين حتى كوتاي اتكام هروها خواي گورا فرميت واتقوا الله الذي تساءلوه والأرحام سورة النساء اياك تا وتق خدا بكنو لخو بترسن او خدا نازارك بخات او داوشت ليك تريدكن وخوتان ببرزن لبريني رشتي خزتي ومهرباني أروها هذا فرمي والذين يصلون ما أمر الله به أن يصل سورة الرعد آياتي بستويك واتخاون هشي ساغ بارسانا أو أخوة فرماني كربا كردنيو بس برشتي كردني ديك بباشي برشتيكا أخوي يورد فرمي ووصي الإنسان والديه حسنا سورة العبود آياتي هاشت وتأمل الخو مانوا ماني تايبت مشغاري آدمي من كردوا ودايكو باو ننكو بابي خوي باش بيه أروى هذا فرمي وقضى رب لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحم وقل رب ارحمهما كما ربي صغيرا تي الإسراء آية سيبو بالسجوع وتفرمان بريار خداوات كأيوي بداني أو بسخوي ببرستن وبادتي ساغ بوكن وباوكو دايك زورش بن اگر باوكتان يا دايك يا هردن كوت نكاتي دي وتوش بوي اواز بويلو اربو ريز بلغيان نكيرني يا اريان بدي يا لرويانا هلب غيتوا اوفي اوف اسايي چي بيان نلين هميش زمان تشيرين بيان برو قسيان لقلبكن زور بدوزيو مهرباني بالي ملكتشيو مهربان بو رابخو دعاو نزباشيان لجي مردنا بوبكو داواي مهر وحمتي قوريان لدا بوبكو بلي پرورا الرحم بباوكو ايكم بكا انك اوان منيان بورده كردوا هروها خوي قورامي ووصل الانسان والديه حمته امه وهن على وهن وفصال في عامين انشكري وليوديك سوركمان آياتي شوار واتا كخداي ايوين لروي مرحمت و آموش دیمروف من کردو لگل باوکو دای خوی باش بیو اپ نبی بویان او ارو زحمتی اوانی شن لگل منالی و بیر من خستونه توا و تانی و برچو و کدای کچند من دو بیتا منالی دهینی و بوری دکا لپیش همو دکا نو من بچرمی سک حالی اگری سر رای اوش ایشو آزاری کی زو که ابی بغیل آواز بونی جا گل جارا لداوینی بیت خوار و توش استانی و جرتن ابی گلیک شو نخونی و ارکو ما وی بدیاری و دچی بشیری ممی خوی و سال ربق مکی داتی حتی شیر ای بریتا و بفنانی تایبتی من گتوا سر زمانی پیغمان ای آدم زاد سپلم با چاکی خدا و چاکی بکو دای کتت لچاو بی هت پاسی من بکتوم لتنوکی کردو با ام آدمی زاد ریکو پیک جوانو ندارو نمری با آجلو کگا هم پاسی دای کوکی خود بکا آیی بونی تون هوی منی تون عبد الله كريم عبد رضا ورحمتي خوي بفرموي امبرم برسي صلى الله عليه وسلم كردوي الله يخي جور الزور خوشوي فرموي ايش لسرتاي كي خويا تم لباش امتي تر زور خوشوي استلاي خوا وي باج

قاسم كنيزك كمم أذكرت في كردوتي أتوي بيكي وتي بالي كردو فرمي دبزانا أير بتبخشيا بخال كان خيري زيادر بو أسمع رضا ورحمتي خواه سربي فرمي لو سردمي ككافركان ايش بيماني وستانيني عن لبي غمرا صلى الله عليه وسلم بستبو دايكم أو كاتهشتا كافر بو لقباوشيا هاتو هات بولام لبيغمبر برسي صلى الله عليه وسلم قربان دايكم هاتو بتمالك من دزجيرو يبكم جا سيلي الرحمي أو بجيبيننا فمي بالي سيلي رحمي دل بجيبينا زيجني عبد الله مسعود رضا ورحمتي خواه إلى سربية فرموي حزر صلى الله عليه وسلم فرموي أي جنقل خير وخير بكن أقر خشلي بري خوتان بخير بيكن فرموي إشتومو بمالوا عبد الله مسعود موت تياوي كي دسكورتي يغمج صلى الله عليه وسلم ميجناني فرموك خكن جابتو بولايو لي ببر اگر خيرك بدم بإيواء بريتي خير بي أجين أيمن بويشي كيت عبد الله إشرا رحمتي خواه إلى سلم فرموي بلكو خود بچو بو خزمت كوتي منيش كم روانيم كافرتكي أنصاري لدرقاكي بيغمراه عليه وسلم تابو أجل وك من بو همان سيار هاتبو أو سردميش بمرس الله عليه وسلم قلي بسام بو داوا شرمشكوي للا جابي لها تدرو بولا منو بيمان قد عرزي بيغمر بكس الله عليه وسلم بي كدوجن والا درقادا برسيار اللي دكن آيا دروستا كخيركان يان بميردكان يانو بچن هاتيبه كوان للاي خوانو خوان عقدار يانن عرزي مكا كأمشين جابي للروشتا وبو جور بولاي حزر صلى الله عليه وسلم فرموي شوكين بلال فرموي جني انصاري وزين دفنه صلى الله عليه وسلم كان زينب دفرنكي ابن مسعود حزر صلى الله عليه وسلم دفرمي أولا باتي باتي دو باداشتن بو هيا باتي خزماتي و باداشتي خير كرن وزر رضا ورحمتي فايلة سربية فرموي حزر صلى الله عليه وسلم فرموي يولا مولا في مصر كان لو ولاتا بزوري نابي قراد دبو بزوري دو ما ملبا قراد دكري هركاتي أبيتان زاد واتفتح كزور باش بو خلقكي كأوان سرراي أبي كأهلي زمنو خاوني مانو ريزو قد سرراي أما خزميش من چون كخواني حزر إسماعيل أبا قوري بيغمبر صلى الله عليه وسلم وداي كهري دايك حزرة إسماعيل كأبيبنن كقوري بيغمبر صلى الله عليه وسلم لوانا كان فرموي چون كوان سرراي أوي كخاوني بيمانو أمانا خزورانش ما چون كماريا قبطية كدايك إبراهي كوري بيغمبر صلى الله عليه وسلم لوانا واتل مصريكانا هم خالوا حزرتنو هم خالواني كركيني أبو هريرة رزوتي خوالي لسربي فرموي كاتيام آيات الضازي وأذر عشيرتك الأقربين في الشعراء وصوت واردة أي محمد صلى الله عليه وسلم خزم هر نزيك نهوشيار بكربو بيانسين اللقار وزبيخوا حرس الله عليه وسلم قريشي بانك ككوبو نو حزرت هم بشيوي قشو هم بشيوي تايبتي متسينان برو هوشياري كرنوا يكي يكو كوم كوم الناوي هنا فرموي أي نوي عبد الشمس أي نوي كعب كريلو أي لا أقريد وزخرز هربكن أي نري كريك خوتان لدوز كاركن أي نوي عبد المناف خوتان لدو زخرسكار كان أي هاشم خوت لدو زخرار بكا أي فاطمة كشي محمد صلى الله عليه وسلم خوت لدو زخرسكار بكا بزاك من الله إخوة دلاتي هيتشم تبي كان بو إيوا أو اندهيا دنيايا ما في خزماتي تان بجيد أبو عبد الله عمري عاص رضا ورحمة إخوة لخوي وعبد الله كري فرمي لحزرتم جنود بكران نقبني هين ببي بو بروادي فرمو خانوان نوی فی سارکشتو پناو خاونو سرداری نین پشتو پناو خانو سرداری من تنیا خدایس لدوا خدا باشکانی مسلمان کان کسی من اونده های اوه فی خزماتیان درموه هیا تا ماوم لدنیایا سیلی رحمیان بجتینم خالدی انصی رضاو رحمتی خیل سربی فرموی پیاو عرزی حزتی کرسل الله علیه وسلم ای پیغم ای خواه صل الله علیه وسلم کم پیاو بفرمو کردنی بچم بهتو لدو زخیش دور خاتوا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود خوتان لدو زغار کن تن یواب پرستنو هیچ هاو بشی بو بغر مدنو دو کاری خوتان بسکنوا سلمان رضا و رحمت خوایل حضرت و صلی الله علیه و سلم ده فرمی بخورما بربانگ بکنوا چون کشی پیروز و مکا اگر خورما نبو با او روشکانتان بشکن چون که او آکو پاکو کرا خواه حسکا روشکانتان ده بپاک کروی دونو دروتان و فرمویشی به هجار هر خیر و بلام خیر بزم دو جار خرا چون که هم خیری آسایی و هم

مدرسي لا أحب الآفل عاشق بون جيشتنا بلوتكي جوهري بون عاشق بون جيشتنا ببلو مقامي أو بري استعداد وتواناي عاشق بون واتا بكم رازي نبون واتا درك كردني فلسفي عشق إبراهيمي لا أحب الآفلين مولانا قتني در لا أحب الآفلين باكيز سورة هايقي در ديد هاي غيبين هر دم زتو تمثالها او كسي چاوي ديدار لقاي باقي وغيب جاوي دانقي هي كي عاشقي تمثال وين ظاهر يكان دبي عاشق بوني حقيقي واتا نمان ولا آستيكو مقاميكو دركو تفسيريكو تمثالك دا عاشق بون واتا بردوام برو نماو بالا بون عروجي بردوام عاشق بوني حقيقي واتا دركي سفر حقيقي كت كردبي كبرو لاي معشوقيك كبه سنورو كاملو بيكرانو لأوجي كمالو فراواني داي دي او سفر وستانو مانوو ترشو طالبون ناخوازي هركز جرعيق لم شرابي معشوق ناسي حقيقي بنوشي هيتشتي لم سفر حقيقي ناي وستيني لا أحب الآفلين دروش مي بردوامي دبي هرچي فاني فاني دبينيو هرچي باقي باقي دبيني عاشقي هيشتك نابي كباقي نيو نامينيتو آوا أبي تا مقامي وجهت وجهي

لعبداللهی کری عمروا خوان لراسی بیت دگیرنوا کفرمویتی پیغمبری خوشویست من صلی الله علیه وسلم سبارت با فضل و گوری خوندنی سورتی کهف لروجی هینی دا فرمویتی من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء له يوم القيامة وغفر له ما بين الجمعتين. واتا هر كسيك لاروجي هيني دا سورتي كهف بخوينيت لجير بيوا نور روشناي يقدر دجيت تا كشكشاني آسمان كل روشي قيامت دا برچاوي روشن دكاتوا هروها لقناهي نيوان أو دو جمعيي خوش دبيت أم فرموديا أبو بكري كري مردوي روايتي كردوو شيخ البانيش بفرموديكي صحيح هناويتي